أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: Sanctum بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول. دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد الهجمات الإيرانية على أراضيها وتدعو لتحرك أممي فوري لوقفها. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أدان وزراء خارجية الإمارات وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وتحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، ويؤكدون أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. هذا ويحذر الوزراء من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 من فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. هذا وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مساء أمس أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ شن ضربات جديدة على إيران لليلة 13 توالياً، وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان إن القوات الأمريكية بدأت ليلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، مضيفة أن هذه الضربات تهدف إلى محاسبة إيران والحد من التهديدات التي يشكلها الحرس الثوري على حركة الملاحة التجارية. والآن إلى هذا الخبر، حيث نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعالية مولاثون قمة الإعلام العربي في دبي مول بهدف تعزيز الاستعداد لانطلاق قمة الإعلام العربي 2026 والتعريف بأهدافها وتشجيع المهتمين بمستقبل الإعلام على التسجيل والمشاركة. حول هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة.
5: مولاثون قمة الإعلام العربي يقوم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. طبعا هاي الفعالية نظمناها للاستعداد لأعمال قمة الإعلام العربي اللي إن شاء الله بيكون في شهر 9 القادم. الهدف هو طبعا أكيد الحركة، نجمع بين الحركة البدنية والتواصل المهني بين الإعلاميين المتواجدين ما شاء الله معانا اليوم، سواء كانوا رؤساء تحرير، قيادات إعلامية، كتاب، صناع محتوى. اليوم طبعا سعيدين بالعدد اللي وصلنا له، وصلنا لأكثر من 350 مشارك اليوم ما شاء الله يبغي يركض، لأن الفعالية هو الإعلام العربي يتحرك نحو القمة.
4: فاز المركز الوطني للأرصاد بجائزة أفضل حالة استخدام مؤثر خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف، وذلك تقديرا لتطويره حالة استخدام مؤثرة تعتمد على تقنية مبتكرة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور أحمد الكمالي مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار المركز الوطني للأرصاد.
6: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صورا كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل، والأقمار ذات المدار الأرضي المنخفض التي توفر صورا عالية الدقة لكنها تمر فوق المنطقة مرات قليلة يوميا. ومن خلال دمج بيانات النوعين باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت التقنية تنتج صور عالية الدقة تحدث كل 15 دقيقة، مما يساهم في تحسين رصد الأحوال الجوية ودقة التنبؤات الجوية.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين العربية 99، أهلا وسهلا فيكم في إكسترا فايبز، معايا أنا كريم مباشرة من استوديوهات العربية 99. أول شيء جمعتكم مباركة وهابي ويكند. أسبوعكم كان طويل كان قصير؟ لا يا كريم، نبغى نخلص بسرعة على الويكند. شو الجدول اللي معكم؟ شو اللي صاير معكم؟ لين شو جدولك في الويكند؟ عاد أنت جداولك نوم جد؟ تعال طبي على المايك. ليش انت اسبوعك كان مليء وحافل ترى بالانجازات القويه جدا.
1: انا يمكن صار لي 3 أسابيع ولا ويكند عشته.
0: اكثر اسبوع اشوف لين ديسكونكتد من العالم هو هذا. ايش في حكينا ايش في؟ يمكن كثير من الناس يسمعونا حاسين بنفس احساسك، فبعرف
1: لانه كل ويكند الواحد شو بيستنى الويكند لحتى يومين يفصل فيه عن الشغل، يطلع من جو الشغل. ما
0: انت في الحفله قاعده ما ديستينكت شو بدك؟
1: لا انا حفله وتصوير كل شيء حلو، فعم بستنى الاجازه. ما انك شايفني اليوم جاي متحمسه؟
0: نعم.
1: يعني حاسه اصلا حالي متاخره على البيت، بتعرف هذا اللي متاخر على الدوام
0: عم بسرعة بسرعة بسرعه
1: هلا بس نخلص دوام، حاسه حالي متاخره على البيت بدي اوصل على البيت.
0: well deserved صراحه. ايش راح تسوين بالضبط؟ ايش راح يكون الجدول؟ في فكرة معينة ولا بس؟
1: هلا صراحة لا بس exactly يعني بس عم بستنى روح هيك اتسطح على التخت.
0: جميل.
1: اتفرج على فيلم وخلص. ما حدا يحكي معي، ما حدا يحكي معي، ما تبعت لي.
0: ما تبين البيتش بول حاجة زي كذا؟ أنا فعلا الأشياء هاي تسوي لي ريست يوم أروح أريح على البول بعد العصر طبعا. يكون الجو
1: لا أيوة أنت بتروح بعد العصر. أنا ما
0: أنت
1: مو من هواياتي السباحة.
0: أنت
1: أنا
0: من هواياتك الشوي.
1: أيوة
0: الشوي تجينا حمرة طماطم. طيب نبي نسمع جداولكم انتوا يا جماعة في الويكند. لو تسألوني انا فيلم اوديسي هذا اللي ماني قادر احجز له اصلا، تخيلوا الاي ماكس ادخل الضارب انا والناس على الكراسي، مش قادر ارقى الكرسي ازرق اضغط عليه يقول لي راحت عليك. فان شاء الله اني ادور لي حجز واتابع الفيلم واعطيكم ريفيو عنه، وفي مواضيع كثير راح نتكلم عنها ان شاء الله في الاسبوع القادم. نبي نسمع جدولكم انتم، خبرونا على 404 وعلى تطبيق ARN Play او حتى على رسائل الواتساب.
1: هو حافظ الرقم.
0: انا حافظ الرقم 0487155222. نورتونا يا اخوان.

0: كم مرة نقول لأنفسنا بكرة راح أسوي الموضوع هذا، بكرة مثلا راح أتريض؟ دمني أنا أمس كنت في المولاثون وأول سؤال سألته للإعلامي عبد الله موتني ضحك، قلت له لو تأجل إيش رأيك، إيش تقول للي أجل دائما يقول بكرة؟ قال خلاص خليها بكرة مو مشكلة. صدمني بالرد. ففي شيء علمي جدا وراء كلمة بكرة راح أسويها. ترى يقول لك المشكلة مو بس بالإرادة، المشكلة بمنطقتين بالدماغ يتقاتلون يتضاربون مع بعض. أول مرة أسمع هذا الشيء. في دراسات بالتصوير بالرنين المغناطيسي بيّنت أنه لما نفكر بمكافأة بعيدة مثل نتيجة كويسة بالشغل بعد شهر بيتنشط منطقة اسمها التخطيط والتحكم بالدماغ، اسمها قشرة الفص الجبهي. العب يلين، حبيت أنا الريسيرش اللي صاير اليوم. بس لما يجي خيار المكافأة الفورية مثل أنك تفتح الموبايل بدل ما تشتغل، بتاخذ السيطرة منطقة ثانية أسرع منها بالدماغ، يسمونها الجهاز الحوفي، وهذه هي دائما اللي بتربح. يعني طلع الموضوع مو بس إرادة يا جماعة، جبت لكم عذر جديد عشان تأجل لبكرة. اسمع، هذا اسمه مبدأ التحيز للحاضر، present bias. عقلنا مبرمج انه يعطي وزن اكبر بكثير للمكافأة اللي راح ناخذها الحين، حتى لو كانت صغيرة مقارنة بمكافأة اكبر بس مؤجلة. يعني السكرول لدقيقتين، افتح الجوال، اسوي شيء بسرعة، يعطيك تحيز انك تسويه اكثر من الشيء اللي ممكن يعطيك نتيجة لبعدين. الحين شو حنسوي؟ أول كنت أقول ما فيني حيل، تعبان وخلاص أمسك الجوال، الحين بقول لا، it's present bias.
1: تذكر الكلمة خليها محفوظة.
0: لا أكيد، أول ما يجي أحد يقول لي أنت دائما بكرة، أقول له لا معليش أخوي، this is called a present bias. راح نتكلم أكثر عن هذا الشيء، وراح نتكلم أيضا عن دور اللوزة الدماغية. لا حبيت اليوم الريسيرش اللي عملته أهلين، لا شيء قوي يا جماعة. راح أعطيكم أعذار ما من أعذار، وراح أكيد أعطيكم حلول للموضوع. فمين هنا دائما يأجل عمل اليوم إلى الغد؟
1: أنا كثير بأجل، يعني عندي استعداد. تعرف هذا لما تفتح، كنت الدفتر وأنا بالمدرسة أفتح الدفتر مشان أدرس، فلا بقول يلا بكرة بدرس، اليوم خليني أعمل الديزاين تبع الدراسة، خليني أعمل الجدول تبع الدراسة وبكرة بدرس. بكرة بيجي طبعا براجع بس الجدول إنه كيف بدي أدرس. أنا مو طبيعي قديش برمي الأشياء
0: إلى الأمام.
1: إيه، فحتى لما مثلا بدي أطلع طلعات إذا ما حجزت، يعني بس تجيني الفكرة مشان ما أقول يلا بعدين خلص بحجز مشان أعرف إنه أنا حاطة مصاري هون فلازم أعمله. يعني تخيل حتى على الطلعات
0: عشان تدفين نفسك انك تعملين هذا الشيء. طيب هذا من الحلول على فكره اللي انت قاعده تسوينه. حلو انك انت، شوف ما انا احب الانسان اللي يعترف انه في به عيب ما او مشكله ما، او اي مو عيب ما، خلينا نقول انه يواجه مشكله. تمام، جرحته يا اخوان، انا اسف. احب يوم الواحد يعترف يا اخوي، يقول انا فيني هذه المشكله، خليني اشوف كيف اقدر احلها. أما الدنايل أو أنه لا أو أنه يرمي الأعذار على أي أحد بس ما يلوم نفسه، أنا هنا أقول أنت فاصل من الحياة هذه، لازم تبدأ تواجه نفسك وتحاول أنك تحل هذه المشاكل.
1: صح.
0: فساعتنا في إكسترا فايبز الأولى هي لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه
0: قطعك. من حفر حفرة لأخيه زحلق فيها.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night إلى الاتحاد أرينا في أبو ظبي في 25 من يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماجوميد أنكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما، التذاكر متاحة الآن عبر ticketmaster.ae.
2: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى شركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
3: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
4: درجة الحرارة وصلت ل 33 درجة مئوية في دبي والشارقة.
5: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران، استمتع برحلة مباشرة من الشارقة إلى اثنتين من أجمل الوجهات الأوروبية ابتداء من 849 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
6: نانسي أوليمان

0: اسمع يا من تؤجل عمل اليوم إلى الغد، راح أعطيك كمية أعذار راح تحبني أنت اليوم عزيزي المستمع. يقول لك في حاجة اسمها اللوزة الدماغية، أمي قدالة، يا رب انه ما في امي قدعه، يا رب انه ما في احد يعني سيرجن يسمعنا جراح دماغ. في دراسه معروفه نشرت بمجله سايكولوجيكال ساينس سنه 2018، سووها بالمانيا على اكثر من 260 شخص، لقوا انه الاشخاص اللي يماطلوا كثير عندهم حجم اكبر للمنطقه هاي، منطقه اللوزه الدماغيه المسؤوله عن معالجه المشاعر مثل القلق، مع ضعف بالاتصال بينها وبين منطقة ثانية مسؤولة عن اتخاذ القرار والتحكم بالفعل. يعني ببساطة كل ما زاد قلقك من مهمة معينة زادت احتمالية انك ايش راح تأجلها، مش لانها صعبة بس لانك تتجنب الشعور السلبي المرتبط فيها. مين حس بهذا الاحساس؟
1: حفتك عم تبهدلني.
0: الكلام هذا لمس مشاعر.
1: حفتك عم يطلع علي. مين حس بهذا الكلام؟
0: ما في غيرك من الاستوديو لين. Nothing personal هنا يصير. Nothing personal. خصوصا طلاب الجامعة إذا تسمعوني ولا لا، في أبحاث تقول إنه بين 80 و95 من طلاب الجامعات يماطلوا بشكل منتظم.
1: يعني فلاش باك.
0: يعني هذول مماطلين مزمنين، يعني الموضوع مو استثناء، هو شبه قاعدة المماطلة.
1: لا لا، هي أكتر شيء يعني، ولما بيحطوا لك ديدلاين انه هذا الوقت لازم تسلم فيه هذا البروجكت،
0: باقي يومين بسويه ان شاء الله.
1: بعد اليومين بتروح لعند البروفيسور بتقول له عادي تعطيني اكستنشن، صار معي شيء يعني. أيوة. ما فيني،
0: وهو لسه باقي له مدري كم.
1: ايه شو هذا عن جد؟ نحن
0: صراحة أنا طحت في هذا الدلمة الفترة كذا، المشكلة هذه الفترة، لما بديت أسوي تدو لست، أعمل تدو لست كل يوم وما أنام إلا أنا مخلص التدو لست حقي.
1: لا أنا هي التدو لست بعملها بعدين.
0: أسوي التدو لست بكرة عشان بعد بكرة أبدأ أقرأ إيش في التدو لست، بعدين أختار واحدة من التاسك اللي في التدو لست. لا صار الموضوع بالنسبة لي ما أرتاح نفسيا إلا لما أشوف، إلا لما أمسح اللست آخر الليل كذا، أقعد أوكي خلصت خلصت خلصت.
1: بيجي وقت بتمسح نفس. يمكن
0: شو؟
1: بتمسح، بيجي وقت بتمسح.
0: بتمسح؟
1: يعني بتبطل عندك شعور انه لازم تعمله.
0: اسوي هذا الشيء؟ الله لا قال لي، احنا ما صدقنا نعدل في حياتنا ونصير ناس مسؤولة ويكون عندك هذا الشعور. فعلا فعلا هذا الشعور متى طلع فيه ما ادري، بس انه احساس اني احذفه من التدو ليست اهم من اني صح انجز الشيء. شفت يا اخي لما تلعب على اللوزه الدماغيه حقتك الاميكادالا حقك تلعب عليها صح الموضوع. والله يا اخوان سايكولوجي لازم، انه مو انه بنجز الشيء. شفتي هذاك الكيس اللي ايوه انطقطقوا يا سلام عليك، شو ما ادري شو اسمه، بس الشعور اللي يجيك منه يوم طق طق طق طق تبي تخلصها كلها، نفس الشيء تقدر تلعب فيها على انجاز المهام.
1: اوف
0: ايش رايك؟ بس
1: برنتت اون تي شيرت
0: صح، طق طق طق طق انجز مهام، ما في معلومه انا كلام هذا ايش.

العاب. واحدة من الحاجات الرهيبة اللي تقدرون تسوونها في الويكند انكم تروحون على هاوس اوف هايب في دبي مول. عندهم فعالية اسمها Electric Carnival، تقدر تهرب من حرارة الصيف وتنطلق الى عالم من الطاقة والمفاجآت. يا اخوان هاوس اوف هايب يعني 25 عالم مختلف، عبارة عن أبواب سرية تدخل من مكان إلى مكان، عبارة عن عروض حية وشخصيات مجنونة موجودة هناك. الستاف هناك ولا أحلى، لبسهم رقصهم طريقتهم، فعلا تحس أنك دخلت إلى عالم مختلف. في عندهم حاجة اسمها The Grand Parade، نمشي كلنا طابور مع بعض ويكون فيه استعراض وفيه حاجات مرة حلوة. المكان مناسب للتصوير، الناس اللي تحب تأخذ صور تذكارية راح تنبسطون هناك جدا. تعالوا نتكلم على التذكرة. سعر التذكرة للشخص الواحد 149 درهم، وإذا تبغون تأخذون تذكرة العائلة أربع تذاكر قيمتها 449 درهم، يعني توفير يوصل إلى 25% للعائلات. تقدرون تدخلون على حسابهم على الإنستغرام هاوس هايب عشان تشوفون كل الأخبار والفعاليات اللي موجودة هناك. الفعاليات لفترة محدودة بس، إذا فاتتكم ما راح ترجع، فاحجزوا تذاكركم الآن عبر هاوس-of-hype.com.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصل على 052-137-9925.
3: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:35 دقيقة.
4: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع ويو.io.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

نايمين اليوم يا جماعة؟ ما لومكم، ويكند الجمعة، أموركم طيبة. طيب أنا أعرف كيف أصحيكم. مين بيروح لحفلة حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء؟ مين بيروح؟ سمعوني، مين بيروح؟ عندكم 404 تطبيق RN Play أو حتى الرسائل على الواتساب 0487155222. بس أنا بروح يا كريم مع أسماءكم الثنائية، لا أغنية ولا تدور حالتك المساجية اليوم، المزاجية اليوم ولا أي شيء، بس تخبرني تقول لي كريم أنا رايح، عطني تذاكر بسرعة بسرعة لأنه ويكند وما فيني حيل أسولف معك اليوم، تعبان يعني، حالتي زي لين اليوم يعني، قاعد أعد الثواني أرد البيت من الدوام. ما عليك، أنا أضبطك، أنا أحس بإحساسك عزيزي المستمع، عشان كذا أنا موجود هنا اليوم عشان أضبطك بتذكرتين لحضور حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء، زي ما خبرتكم على 404 أو على تطبيق RN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. أنا رايح كريم مع أسمائك الثنائية. الساعة اللي جاية شوي راح أطب على الرجال اللي يسمعونا، سامحوني يا شباب، والله عاد الموضوع هذا سالفة ولازم نتكلم فيه. في قصة كبيرة انتشرت على السوشيال ميديا عن رجال الله يستر عليه، جته سلت هدايا، بدل ما يعطيها زوجته أعطاها زميلة العمل. أو نو، قامت الدنيا وما قعدت عزيزي المستمع. راح نتكلم عن هذا الموضوع في الساعة القادمة، وراح نعلن عن الفائز إن شاء الله في الساعة القادمة. فحياكم الله في إكسترا فايبس، بريك صغير وراح نرجع لكم.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: موسم واحد أكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night إلى الاتحاد أرينا في أبو ظبي في 25 يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماجوميد أنكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما. التذاكر متاحة الآن عبر Ticketmaster.ae.

0: Sanctum بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول. دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد الهجمات الإيرانية على أراضيها وتدعو لتحرك أممي فوري لوقفها. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث غاراته على إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أدان وزراء خارجية الإمارات وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكدون أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذر الوزراء من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 من فبراير 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 من يونيو الماضي. وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من الأعيان المدنية. ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي. أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنه تم استهداف مراكز قيادية عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية وقدرات بحرية، وذلك بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران، مشددة على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر المضيق بدعم عسكري أمريكي. ومن جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع. والآن مع هذا الخبر، حيث نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي فعالية مولاثون قمة الإعلام العربي في دبي مول بهدف تعزيز الاستعداد لانطلاق قمة الإعلام العربي 2026 والتعريف بأهدافها وتشجيع المهتمين بمستقبل الإعلام على التسجيل والمشاركة. حول هذه الفعالية تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة.
5: مولاثون قمة الإعلام العربي يضم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. طبعا هاي الفعالية نظمناها للاستعداد لأعمال قمة الإعلام العربي اللي إن شاء الله بيكون في شهر 9 القادم. الهدف هو طبعا أكيد الحركة، نجمع بين الحركة البدنية والتواصل المهني بين الإعلاميين المتواجدين ما شاء الله معانا اليوم، سواء كانوا رؤساء تحرير، قيادات إعلامية، كتاب، صناع محتوى. اليوم طبعا سعيدين بالعدد اللي وصلنا له، وصلنا لأكثر من 350 مشارك اليوم ما شاء الله يبغي يركض، لأن الفعالية هو الإعلام العربي يتحرك نحو القمة.
4: فاز المركز الوطني للأرصاد بجائزة أفضل حالة استخدام مؤثر خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN الدكتور أحمد الكمالي مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار المركز الوطني للأرصاد.
6: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صوراً كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل، والأقمار ذات المدار الأرضي المنخفض التي توفر صوراً عالية الدقة لكنها تمر فوق المنطقة مرات قليلة يومياً. ومن خلال دمج بيانات النوعين باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبحت التقنية تنتج صور عالية الدقة تحدث كل 15 دقيقة مما يساهم في تحسين رصد الأحوال الجوية ودقة التنبؤات الجوية.
4: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

يسعد لي صباحك المستمعين الغاليين، اهلا وسهلا فيكم في الساعه الثانيه من اكسترا فايبز. معايا انا كريم مباشره من استوديوهات العربيه 99. زي ما خبرتكم في الساعه الماضيه بدينا المسابقه، الا وهي تذكرتين لحضور حماده هلال ومسلم ويحيى علاء في امسيه موسيقيه مميزه راح تكون ان شاء الله تاريخ 26 يوليو في وورلد تريد سنتر بتنظيم من ناي برودكشن ودي اكس بي لايف واكيد برعايه اعلاميه من العربيه 99. تبون تفوزون بالتذكرتين هذه ابعثوا لي على 404 وعلى تطبيق اي ار ان بلاي او حتى على رسائل الواتساب 0487155222. ابعثوا لي رسالة موجود فيها كريم أنا بحضر، بس مع أسماءك الثنائية طبعا، بس ما نبي أسماء غاني ولا نبي نشغلكم. ويكند يا أخوان، آخر يوم في الدوام، كلنا تعبانين أنا عارف، عشان كذا ودي أضبطكم وسهل عليكم المهمة. فمنتظر رسائلكم وإن شاء الله الساعة هذه زي ما خبرتكم عندنا موضوع ناري جدا، القصة اللي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا عن الرجل الربح سلة هدايا وبدل ما يعطيها زوجته عطاها صديقته في العمل.

0: طيب اسمعوا السالفة هذه يا جماعة الخير. في قصة منتشرة الفترة هذه عن رجل استلم سلة هدايا من شغله وبدل ما يعطيه زوجته عطاه لزميلة العمل. في ناس شافوا انه هذا التصرف اللطيف انها بس هدية واعطاها صديقته في العمل وخلاص الموضوع طبيعي، لما نزل بوست من الشركة، اعتقد هذا هو البوست، في واحد سوسة اللي منزلها كتب عن هذا الرجل وقال انه الزوج المثالي. هنا بدأ الجدل، لان زوجته بحسب القصة المتداولة كتبت انها انجرحت جدا، مو بسبب قيمة الهدية بل بسبب الفكرة نفسها. قالت انا اللي في البيت بشطف وجلي واكوي واسوي، ما تجيني هدية. طبعا في ناس اكيد قالوا ايش فيك مكبر السالفة يا بنت الحلال، ترى بس سلة هدايا. ولكن هو الموضوع مو بقيمة الهدية، اكيد بايش ترمز، يعني في حاجة يسمونها التقدير الرمزي، انه مهما جاك وردة رسالة اي شيء انت تتذكر الشخص الفلاني بما يعني محبة، او انا راح اعطيها فلان. هذا اللي صار، ايش رايك
1: بس كريم؟ يعني الصراحه انت عم تحكي هي مو على سعر الهديه، بس الميك اب اللي محطوط كان بالعلبه، يعني ميك اب غالي.
0: طيب عشان الهديه ولا عشان عطاها؟ هنا انا ابغى افهم.
1: هلا شوف، اكيد اكيد العتب الاول هو انه عطاها. بس انا اجيت لما شفت القصه، يعني اجيت فكرت انه يمكن هو كان محاط بعالم كتير وعطته الهديه، ام هو توتر فشافها يمكن قدامه ام عطاها يا
0: يبقى يتخلص من شنطه المكياج.
1: نعم، ايه انه الواحد يعني شفتني الواحد بس يتوتر خلص ببطل يفكر.
0: صح،
1: فهمت علي؟ نعم. بس كمان غلط يعني، بس انا كتير قريت انه بدها توصل للطلاق كانت القصه.
0: اوف،
1: انا بقول لك من عندي انه لو صار معي هذا الموقف لا سمح الله
0: لا سمح الله شو حيكون ردة فعلك؟
1: هلا اوكي رح اتضايق، رح اتضايق والله رح اتضايق، وما رح احكي معه يمكن 4 ايام.
0: حلو، 4 ايام محدده يعني
1: اوقات عمل. اوكي، بس ما توصل للطلاق.
0: لا اوفر كذا ايه. طلاق يعني زعل. اوكي، لا انا بتفهم اي واحدة بتزعل، بالعكس ما حتفهم اللي ما حتزعل صراحه ايه. لانه في غيره حلوه من البنت يوم تجي ها تهديها وانا لا وتتغلى عليك زي كذا،
1: بس هو تمسخر على الغيره تبعه.
0: كيف
1: هو تمسخر على الغيره؟
0: لا هذا نطلق، هذا ما ايه. فيها كلام.
1: عشان هيك هي قالت انه انا وصلت معي لمرحله انه بدي اتطلق. لانه هو قال انه خلص انت بس اللي عم تعملي دراما وغيره. انا يحكي لا لي لا دراما وغيره؟
0: صح، لا ما لعبها صح كابتن. لا لازم المفروض انه تنبسط من غيره البنت لانها تحبك في الاول والاخير، يعني ما راح يكون ردة فعلها كذا الا لانها تعزك وانت بالنسبه لها شيء، فما ترضى انك انت عينك تروح يمين ولا يسار حتى لو كانت هديه بسيطه.
1: انا بس يجيني اكسسوارز بي سي بعطيه لرفيقي بالعمل.
0: انا موجود، تعالي اي شيء جيمنج.
1: اوي ولا اوي
0: جيمنج، تعالي هنا عندي على طول. طيب ايش رايكم انتم يا جماعه؟ هل الزوجه اوفرت ما كان له داعي لردة الفعل ولا لا عندها حق صراحه؟ يعني
1: يلي راح يحكي اوفرت ما تربحت كذا.
0: نبي نسمع رايكم، كلمونا على الواتساب حتى فويس نوت يا جماعه 0487155222.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران، استمتع برحلات مباشرة من الشارقة إلى 2 من أجمل الوجهات الأوروبية ابتداء من 849 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نسمع رأيكم عن هذه القصة للرجل اللي أهدى هدية استلمها من الشغل علبة مكياج اللي صديقته في العمل بدل ما يهديها زوجته. مهند يقول الزوجة شريكة بكل شيء. لما تقول والله هاي عملة ما بتنعمل، والدليل العقاب اللي أخذه، فضيحة على مستوى العالم. لازم هدية لزوجته بنفس القيمة أو أكثر شوي، لو الموضوع على قد جنينة عطر أو علبة ميكب صغير بنمشيها، ولكن هدية صندوق ميكب كبير وبراند بسعر أصلا غالي، شكلها راح تشافت إيش هو الهدية بالضبط. لما لا بيستاهل الفضيحة. أوكي جميل، شو رأيك لين؟
1: كلنا شفنا شو الهدية.
0: نعم
1: تعرف أنا زومت لحتى أعرف.
0: أي براندات
1: وين؟ أي هي لا هي براند واحد بس البراند يعني تقيل، فهمت علي؟ في حدا كتب لي انه هي ما بترضى ليجيب لها هدية قيمتها اغلى بكثير من يلي هداها ياها لرفيقته، يا ذهب يا الماس،
0: يا ذهب يا الماس،
1: ليصلح الغلط.
0: يعني الموضوع في الاول والاخير مادي ولا معنوي يا شباب عشان افهم صح؟
1: شوف
0: هو هل هو العملة اللي عملها ولا انه عشان الهدية نفسها؟
1: لا هو معنوي الصراحة مو مادي.
0: اي طيب ايش يعني؟
1: بس حتى
0: صالحك مادية؟
1: يعني ايه كيف هيك بتصالح؟
0: شفت المرأة بسيطة يا جماعة الخير. هدية يلا بسام.
1: ايه خاتم الماس،
0: خاتم الماس استهدوا بالله، خلوه فضة. طيب ماريان تقول ده يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. منال تقول يسعد صباحكم، لو صايرة معاي ما برضى ليجيب لي هدية قيمتها، والله كلكم نفس الشيء، قيمتها أغلب كثير من اللي هداها، يا ذهب أو الماس خليه يتعلم ما يعيدها مرة ثانية. خلينا نقول إنه هذا الرجل يعني الله يعينه، بس خلاص صراح فيها صراحة.
1: كل البنات طبعوا عليه.
0: أي صح، يعني حتى لو كنت أنت تبي تسوي شيء لزميلة عملك وانت نيتك صافية، دق على زوجتك قلها يعني قلها اسمعي والله في عندنا دي اخذت مدري ايش مسكينة اعطيها ولا لا، يعني على الاقل يكون في كوميونيكيشن. ما يجي يوم جاء هالموضوع من الزوجة المثال، ابعرف مين اللي قال لها الموضوع.
1: لا مو هو في يعني الشركة نزلت البوست وكتبت الزوج المثالي
0: لانه عطاه
1: انه هو كثير حنون. يعني
0: انا ادور على اللي نزل البوست. هذا هدم بيت. يمكن الرجال في العمل قال ما حد داري، خلاص اعطيها اياه مشي يا رجل. ابى افتك من الواتيفر يعني. وقام حد سجل، عرفتي ذاك اللي في الكرتون اللي كنا نتابعه زمان على ام بي سي 3 يا ربي، اللي هو فسحه اللي بيسجل عليهم ابو شعر احمر القصير، هذاك اللي بيسجل على العيار كلهم المشاكل زي فتان، نسيت اسمه والله، شعر احمر قصير كان يرفع ضغطي، كان دائما يسجل عليهم اي شيء. هذا كان موجود في الشركه معاهم ذيك اليوم نزل البوست.
1: انا برايي لو كان بده عن جد يكون منيح مو يسال مرته، لا لو سال مرته كمان راح تتضايق انه عن جد انت مفكر بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: نحن البنات صراحه مخنا شوي صعب، بس
0: ما هو رانيا تقول لك جيرلز فور جيرلز، غلطان غلطان غلطان، وين اللي بنزل البوست؟ يا حبيبي داخل عليه اقول لك بقوه. مريان في مسابقات اليوم، أفا عليك مريان، لسه صاحية اليوم ولا شو صار معك؟ دوام اليوم ولا ويكند ولا إيش اللي صاير؟ أكيد في مسابقة، دائما في إكسترا فايبز دائما في مسابقة. عندنا لكم تذكرتين لحمادة هلال ومسلم، وأيضا من ثالثهم يحيى علاء، راح يكون الحفلة هذه تاريخ 26 يوليو في World Trade Center. تبون تحضرون ابعتوا لي يا كريم، أنا ضايح مع أسماءكم الثنائية على 404 على تطبيق ARN Play.

0: شعللت الدنيا يا اخوان في التعليقات عندنا، شعللت في الرسائل عندنا. طيب خلونا نقرا رسائلكم واحده واحده. وصلنا عند محمد الخطيب اللي يقول: بغض النظر عن قيمه الهديه، شو اللي يضمن ما تتطور علاقته بزميلته وتستلطف على هذا التصرف؟
1: حتى بابا هيك فكر الصراحه، يعني
0: صح صح، كلام منطقي جدا. الهدية اللي ممكن تبدأ بشكل عفوي ولا ما في أي نوايا خلفها، ما تعرف لوين ممكن تصير، فاقطع الشك من الأول يا حبيبي وغني له. مين معنا أيضا؟ سارة إيمان بعتها فويس نوت، راح نسمعها أول شيء ونرجع. ماريان: عايزين نسبع ألبوم تامر عاشور الجديد، أبشري على خشمي ماريان. عزيزة تقول: صباح النور كريم، الفكرة مو أنه يصلحها ماديا، الفكرة إذا هو طلع كريم مع زميلته لازم يوري كرم أكثر لزوجته. أعتقد هذه الرسالة اختصرت المضمون كله. صح، إذا حتكون كريم مع زميلتك في العمل فزوجتك أولى. ايش فيك طالعين فيها كذا؟ ترى مو متزوج، مالي دخل، مالي دخل بالسالفه ابدا.
1: زميلتك تكون كريم، يا كريم
0: احس اذا هو طلع كريم، انا قلت مين كريم؟ مين كريم يا جماعه؟ مالي دخل، انا ما تزوجت واموري طيبه سنجل، اعطي هدايا لمين ما بيعطي. اوكي، طريق حر،
1: خلينا نسمع الفويس نوت.
0: ابشري الحين الجاي.

0: طيب جانا فويس نوت لازم نسمعه كلنا مع بعض من سارة. سارة وش تقول عندها سالفة قوية جدا؟
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير ليش أخباركم؟ تعرفوا أنه هالقصة ذكرتني بشيء. لما أنا عملت عمليتي زوجي جاب لي باقة ورد قيمتها تقريبا 150 كيلو, ولما واحدة زميلته أو ما تعتبرش زميلته يعني تعتبر واحدة من الناس يعني مش زميلته
0: واضح في محبة,
1: فعملت العملية راح جاب لها ورد تقريبا كان 350 أو 400 طبعا أنا بطريقتي الخاصة عرفت الموضوع. موضوع جدا جدا سيء. أوكي, لأنه بالأول وبالأخير أنا مرتبط وهي ما تعتبر واحدة أنت تعرفها أو تشتغل معها
0: صح.
1: مرة في السنة مرة صح. في السنتين يعني حتى ما فيش الصداقة,
0: حتى مو مديرتك يعني عشان تبعت لها 350.
1: أنا بحس إنه هرجال بيحبوا يبينوا أنهم very very gentle فبيجيبوها بدماغهم
0: صح.
1: عموما راح تسألوني أنا شو سويت
0: صح.
1: ما سويت شيء, بس نكدت عليه لمدة شهر تقريبا أو شهر ونص, طمعت 450 من عين.
0: والله سارة صراحة أنت أروق من غيرك وردة فعلك تحترم وتدرس. أنه أحيانا بتيجي هفوات يا جماعة, بيصير كذا أنه رجال يعني بيبين وزي كذا فيعمل شيء وهو مش إيش مش ماخذ باله, فنكدت عليه أوكي معاكي, زعلت منه فترة أوكي معاكي, بس ما توصل لمراحل أكثر من كذا. وردا لطلب مين اللي كان طالب مني أغنية لتامر عاشور البومه الجديد, نضبطكم احنا في العربية يا اخوان.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.
4: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فاستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:41 دقيقة.
6: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.
5: طيب يا جماعة، شيء مهم جدا، أنا يعني قدرت هذه الرسالة جدا من مين كان الاسم؟ أيوة، رانيا يعطيها ألف عافية. قالت أنا ركنت وفضيت لكم يا شباب وبعتت رسالتها، ولكن مع الأسف في معنا مستمع معانا على الهواء ردت أخيرا. ألو، مرحبا.
7: أهلا
5: أم صقر، أنا طالع عندي في المسجات. أيوة، الاسم الكريم مزبوط.
7: اسمي زكاء، هي أم صقر. صح،
5: أم صقر، سلامات. ما تشوفين شر، توني أشوف المسج، توني أشوف السكرين شوت. يا أخوان، أم صقر يعني مع الأسف صار لها حادث بسيط، إن شاء الله ألف سلامة. ما تشوفين شر يا أم صقر. شو اللي صار؟
7: والله للأمانة يعني أنا غلطانة، كنت عم ببعت رسالة طبعا مش منتبهة على الطريق.
5: أي، انتبهوا على الطريق يا جماعة، مهم جدا، وقف على

0: جنب بعد فويس نوت، حتى قال لي دق علي كريم انا بتصل. ما عليك
1: المشكله كريم، تعرف المشكله انه انا اول مره اساسا ابعت رساله، يعني انا دائما مستمعه بس.
0: نعم زعلتيني يا مصقر.
1: اول مره ابعت رساله وهذا اللي صار.
0: هذا اللي صار خير ان شاء الله، اهم شيء سلامتك وما تشوفين شر.
1: الله يسلمك
0: يا رب. اي طريق انت ايش نسوي مصقر؟ ايش اسوي؟ مش عارف ايش اسوي. ابعت لك مين مروحيه؟ شو اسوي؟
1: لا الحمد لله وصلت انا.
0: سلامتك سلامتك ما تشوفين.
1: الله يسلمك.
0: طيب لازم نعوضك مصقر، يعني لازم نعوضك. تحبين حماده هلال ومسلم؟
1: مسلم بعشقه.
0: بتاع شيء خلاص تم، انت رايحه حفلتهم ان شاء الله. تم، انت فايزه معنا بالتذاكر. اهم شيء سلامتك وما تشوفين شر. وهذه رساله لكل من يسمع كذلك، يعني احاول انكم توقفون على جنب تبعتوا الرساله. والله قبل رسالتك على طول يا مصقر رانيا يعطيها العافيه قالت انا ركنت وفضيت لكم يا شباب، وفضفضت. راح نقرا رسالتها الحين.
1: فبس ان هذا المبدا يركن على فكره.
0: نعم
1: هذا صح شيء يعني.
0: نعم نعم سلامتك وما تشوفين شر، يعني هذا اقل عوض ولا والله التذاكر مصقر.
1: لا والله عجبت، انا كثير مبسوطه اساسا اني معكم هلا حاليا. عادي مش اي مشكله، بالعكس.
0: الله يسعدك والف سلامه عليك. الف سلامه.
1: الله يسلمك يا رب.
0: نورتي العربيه. ان شاء الله مو اخر رساله ترسليها يا رب.
1: ان شاء الله المره الجايه بركن بس.
0: الله يسعدك. يلا بالسلامه.
1: بالسلامه.
0: طيب ابي اقرا رساله رانيا على السريع. قالت انتم مش متزوجين، يعني انا انظف واطبخ واخلي بالي من الاولاد، ولما يوصل له هديه مش انا اول احد يفكر فيه. والله ما معدي طيب تانيب ضمير واذكر فيها طول العمر. انا معك 100%. يعني يوم تحط الموضوع زي كذا ما حد يقدر يتناقش في الكلام هذا، يعني اكيد ام العيال اللي قاعده في البيت اللي شايله هم البيت شايله هم العيال احطها بعيني اعطيها كل المكياج وكل الهدايا. ان شاء الله لو جاني قلم امسك يا حبيبتي اكتبي اي شيء في اي مكان، ارسمي في الجدران، مشي يومك يعني. ف 100% ما فيها كلام. ومين بعد بعت لنا؟ والله هالأغنية مو ماشية مع الموضوع حتى. بيقول ازاي اعدل البوم الجديد مطلوب يا جماعة؟ شوف
2: لا
0: صراحة احنا نبينا هيفا وهبي حاليا.

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: اي والله انه كان بدنا روقنا شويه مع هيفا يا جماعه. وصلنا كذا لنهايه اكسترا فايبز لهذا الاسبوع. والله حب كبير لكل من يسمع, وتحيه كبيره لكل من يسمع. احنا الساعه الثانيه, صلي على النبي. قولي والله انا الحادث ربشني.
1: شو انت اللي
0: والله الحادث ربشني والله يا جماعه, طلعني من طول, لسه باقي ساعه. اوكي استهدي بالله كذا, خذ نفس عميق.
1: انا اللي بدي ارجع على البيت بسرعه, مو انت.
0: والله العظيم انت مش فاهمه, من يوم ما شفت الصوره خلاص انا ما ادري ايش صار فيني.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله على سلامتك. ان شاء الله
1: اخر مره ان شاء الله.
0: معوضه معوضه ان شاء الله. طيب اوكي, الساعه الجايه جايينكم. الساعه الجايه ان شاء الله جايينكم بمواضيع ثانيه. منورين يا جماعه, بيج لاف بيج هارت لكل من يسمع العربيه 99 اكسترا فايبس. مكمل بساعه اخيره لهذا الاسبوع. اوكي تمام, هذا الكلام موجه لي مو لك, يعني هذا الكلام لي
1: اكيد.
0: هي بقى

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99.
2: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04 378

0: صمت بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين، افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدان وزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مساء أمس أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران، مشددة على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، حيث قال ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة إكسترا فايبس.

0: دائما المسلسلات الكرتونية القديمة لها تأثير كبير جدا علينا. والله أنا من يوم تقريبا أو يومين قعدت أشوف بنات أختي هم يتابعون التفاهات.
1: شو عم بيتابعوا؟
0: التفاهات وألوان وأغاني وشيكن بانانا شيكن بانانا. جاني كذا جتني نظرة عرفت اللي ما أدري أنا كل جيل لازم يطقطق على الجيل اللي بعده ما أدري يعني بس أنا جتني نظرة كنت اللي أكبر مني ينظر إلي فيها وأنا أتابع مسلسلاتي.
1: أنت أي جيل؟
0: يعني جيل سبيستون شوية ملحقين على MBC 3 يعني يوم بدت السخافات تطلع إحنا كبرنا الحمد لله. يوم جد دورا وسبونج بوب وذولي يوم جو إحنا كبرنا.
1: لا هدول خط أحمر. لو
0: شو اللي خط أحمر؟
1: أنا دورا
0: أين
1: بتعرف؟
0: البحر يا أصدقاء وراك يا العمي.
1: تعرف كنت في الصبح بس لحتى ألا وين البحر؟ لا أصرخ تبع البيت كله نايم والله.
0: لا لين الله يرضى عليك.
1: استنى العطلة بس لفي أحكي له وين البحر. أين الخريطة؟
0: كنت تتفاعلي معاها؟
1: كتير والله فيق أهلي على الصوت. نفسي بس تتصل لحدا من أهلي بس تسألوا على المعاناة اللي كانوا عايشين.
0: بعدين عندك
1: لا شو وراكي خلفك
0: شوفي على الأقل صح يعني من كان يعتقد أني راح أقول أنه على الأقل عن دورة بس على الأقل دورة في لغة عربية وفي تفاعل منطقي في وقت أنه الطفل يفكر لكن شكل بنانا وأشياء غريبة وأغاني وألوان زيادة فاقعة وما الفريم يا أخوان ما يثبت 3 ثواني اللقطة حقت الكرتون ما يقعد الفريم ثابت 3 ثواني كل 3 ثواني شيء جديد يطلع صح. احنا كان نشوفها نايمة 5 دقائق هي في السرير نايمة مدري مين فلانة ولا ايا يكن الكرتون اللي قاعدين نتابعه ناخذ وقتنا غير كذا القصص اللي فيها معنى للصداقة فيها معنى للوفاء ايش يعني الحب ايش يعني الخيانة يعني أذكر المسلسل وأنا صغير وبعدين أذكره وأنا كبير القيم اللي أخذتها وأنا مو مستوعبها صح. يعني جيني ذكرى أني أنا أتذكر أني تابعت هذا لا تأخذ الموضوع بسيط أن الولد صغير مو فاهم لا أنا أذكر إيش كان يصير أذكر الخيانة بين الأصدقاء عهد الأصدقاء
1: ها شفت أيه. حكيت شيء كتير مهم أنا هذا الشيء لاحظته أنه نحن البرامج اللي كنا نتفرج عليهم كلهم كئيبة واحد أمه ماتت ستته عم بتربيه واحد أمه أبوه ميتين
0: يجهزك للواقع يجهزك للحياة شو حنكبر حنقول الحين الجيل الجديد حيقول لي شيكن بنانا بعدين إيش حيقول لي
1: لا هنا نشوف أنا عندي تحليل لهذا بتعرف أن هلأ شو شايفينه بتعرف هذا كريز فروغ اللي كنا نتابعه
0: اوكي كان جهة واحدة بس كريزي فروغ كانت اغنية
1: صراحة
0: ولا حمود حبيبي حمود حبيبي اوكي كان عندنا سخافات ما حنقول لا بس انه كان في وزنية حاليا ما اشوف يعني الا مثلا بافلام ديزني وهذه يوم فيلم يطلع بالسنة مرة مثلا توي ستوري رحت تابعته كان مرة حلو
1: الخامس
0: الجزء الخامس
1: بارح شفته انا
0: كان جميل جدا
1: كان حلو صح.
0: حلو عطاني فكرة انه كيف الايباد وكيف الالعاب القديمة نعم يعني دمعت وانا تابع بس بيني وبينكم يعني لا تقول لاحد يا اخوان تمام بس انا جدا حساس بالامور هذه كان ممتاز كان رائع بس هذا الشيء يطلع مرة في السنة يعني فهذا الموضوع لساعتنا الثالثة والأخيرة من Extra Vibes اللي مو الساعة اللي راحت أبي أسمع أراءكم أنتوا أعزائي المستمعين طبعا في أجيال متفاوتة قاعدة تسمعنا إيش المسلسلات اللي كنتوا تتابعونها إيش أكثر مسلسل أثر عليكم خبرونا على 404 على تطبيق RN Play أو حتى على الواتساب 0487-15522
1: أنا وأخي
0: أنا وأخي أنت قاعدة تعيشين الحين مع عزوز
1: عن جد
0: والد أخوك
1: عزوز حبيبي
0: ويشبه اللي في الكرتون أنا وأخي أصلا
1: شوق يدفعني لأراه
0: بس أشغلها لعيونك بعدين

0: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للرابع والعشرين من يوليو. استمتعوا بخصم 50% على تشكيلات تومز المفضلة لديكم ليوم واحد فقط في متجر تومز دبي مول. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: أنا مش واعدك

0: طبعا النجمة اللي قاعدة تغني مين غيرها؟ رشا رزق يا اخوان، اللي راح تكون موجودة معنا في الاول من اغسطس في بيت ذا هيت موسمه الخامس، طبعا بتنظيم من الرائعين
1: سبوتلايت
0: لايف انترتينمنت على راسهم ماهر. شكرا التفكير. سبوتلايت لايف انترتينمنت على راسهم ماهر، تحية كبيرة لهم. تقدرون تاخذون التذاكر من بلاتينم ليست. الحفل راح يكون ان شاء الله في World Trade Center القاعة الثامنة، راح نغني مع بعض اشهر اغاني رشا رزق. ابى اشوفك تجننين في هذه الاغنية يوم تبدا.
1: تراه
0: والله طلعت فنانة، العب ولا شيء. طبعا قاعدين نستقبل رسائلكم على 404، ايضا تطبيق ARN Play، كمان رسائل الواتساب 0487155222. يمين دابا، يمين تقول أنا من جماعة بوكيمون. صباح الورد يمين. تقول لي الحمد لله سلام. الله يسلمك يمين، من أول أسبوع وينك؟ شكرك توك أول يوم إجازة. طيب بوكيمون أكيد يبينا نشغل الشارة حقتها. والله أحلم دوما أن أكون الأفضل بين الجميع. تعرفينها؟
1: لا.
0: إيش فيك وجهك كذا من عطب؟ ما عجبني ليه؟ ما تحبينه؟
1: أنا بس بعرف الحزين.
0: رشيد أجل ليه مسمينك عندنا يمين يمال. طيب إسلام يقول والله يا كريم أنا قاعد أسمعك ومش فاهم أي حاجة، أنا مواليد 89. أيوة خش لي على الجيل الذهبي. وكانت الطفولة كلها في الشارع، بس كنت أشوف بكار وشلبي وكورتي البعبع بتاع شركة المرعبين. وين تسعينات نزل المرعبين؟
1: كثير بحبه كثير. مبارح حضرت، قبل مبارح
0: مالك وشوشني
1: برجينا زوزو. تعرف كيف انه انا انصدمت كيف حافظة السكريبت؟
0: اي
1: يعني انا عم بقوله لزوزو انه هلا شوف بده يقول. ده انا طلعتي في التلفزيون.
0: مارد وشوشني. وايش اسم الولد؟ ايش اسم الكرة الخضراء؟
1: هي الخضراء مارد وشوشني، الثاني اسمه
0: شلبي. اي بكار وشلبي وكورتي البعبع.
1: ايه كورتي البعبع.
0: بس اسلام يعني انا اعتقد انه شركة المرعبين هذه متى نزل متأخر شوي.
1: هلا ما بعرف، بس على ديزني مبين انه هو 2001، بس اتوقع من قبل.
0: قبل؟
1: اتوقع من قبل.
0: اجل انت من جماعتنا يا اسلام، يعني انت على اخر 89، يعني نحتسبك معنا مع التسعينات. ما عليك. مين يقول صديقي اسلام انا 89 انا ريالي كم؟ لا لا لا لا لا رشيد، انت قاعد تاخذ الصحات من عندي كثير على فكره، كلها وايت فلاجز انت.

0: اسمعوا قصص المسلسلات اللي كنا نتابعها زمان، طبعا مسلسلات الكرتون. راح نشوف من يقدر يحزر اسم الكرتون اللي قاعد احكي قصته الان. يتكلم عن بنت صغيرة عمرها 7 سنوات، ابوها يرسلها من الهند الى انجلترا عشان تتعلم بافضل مدرسة. توصل يعاملونها مثل الاميرة لانها اكيد بنت الرجل الثري، لكن بعد اشهر يوصلها خبر وفاة والدها، والثروة اللي معاها فجأة بح اختفت. من غرفة فاخرة وآخر دلع بتنتقل إلى غرفة في السطوح وسط البرد، ومن طالبة بتتحول إلى خادمة تنظف الأرض، تحمل الفحم، تغسل الصحون، تخدم البنات. ومع كل هذا الظلم، كريم العب النمر مقنص، دقيقة أنا جايك رشيد، مع كلها سندريلا ما هي سندريلا، مع كل هذا الظلم ما تغيرت البنت، دائما لطيفة. إذا لقت قطعة خبز بتقسمها وبتعطيها للمساكين، وإذا صار معها شيء دائما تتحمل، دائما ابتسامتها شهد جابتها، أصبر شهد خلينا نكمل، طيب دائما تتحمل الصعاب وكل ما يحدث. وبعد فترة نعرف أنه ثروة أبوها ما اختفت أبدا، صارت أكبر من قبل، وأنه الشخص اللي كان يبحث عنها طول هذه السنين قدر أنه يلاقيها ويعدل حياتها. فهي من
1: قشعريرة
0: هي هذه؟
1: قشعريرة قشعريرة.
0: اثنين جابوها، صفا وشهد جابوها، يلا بنشوف الثالث. وأخ رشيد يقول ذكرته بس نسيت الاسم.
1: احكي الغني احكي الغني.
0: يلا ها أقوى دافع الحين تذكرونها.
1: لك كلمني عن اللحن الحزين. كلمني

0: ومن غير رسالي. يا اخي مش ممكن فعلا اللي انت كنت قاعد تقولين لي انه قديش احنا كنا نتابع اشياء كئيبه تزعل تحزن، بس في نفس الوقت انا احس انها تبني عندنا النضج، النضج اللي ايش يسمونه، في كلمه معينه
1: عشان تعودك على الحياه، راح تنعلم كلنا عشان
0: نضج المشاعر او شيء زي كذا، في كلمه معينه ابحث عنها ما لقيتها، انه اهم شيء انك تفهم المشاعر هذه من بدري.
1: شوف بس اقول لك شغله، انت وانت صغير ما راح تفكر فيها مثل ما انت هلا لو تفرجت عليه. نعم. انا مثلا توي ستوري كثير شايفته وانا صغيره، بس لما رجعت شفته هلا
0: النضج العاطفي، سوري معلش، شكرا شهد. ايه
1: لما رجعت شفته هلا ابكي ابكي، ما بعرف ليش عم ببكي بس عم ببكي. ومو بس هو، كل الافلام اللي تفرجت عليهم وانا صغيره تفرجت عليهم هلا صار عنا نحن عم نحس بالكاركتر.
0: نعم.
1: فهذا الشيء صار خلاني أفكر إنه أنا كيف وأنا صغيرة كانت أمي تخليني أتفرج على هدول.
0: بالعكس والله، أنا ممكن الحين أمسك الآباء أقول لهم كيف أنتوا تخلوا عيالكم يتابعون هذا
1: شيكن
0: ناجت وشيكن بنانا. على الأقل رقم واحد أطلعنا بلغة عربية قوية. صح. جدا واضح النضج العاطفي يا كريم أنت تدور لها. بس على الأقل، على الأقل كنا يعني أحيانا يوم نجي نمزح مع بعض، ما بك يا غلام أتريد أن تجابهني. الحين لو أجي أكلم واحد كذا من صغارية، ها عمو what are you saying، حيقول لي كذا
1: زوزو شو بيقول لي don't speak with me Arabic only English.
0: ما يصير ما يصير يعني ما يصير. غير انه ديستراكشن، يعني فوق ما انه احنا بالجوالات طايحين على الدوم سكرولينج اللي تكلمنا عنه، وان احنا داخلين في متاهة التيك توك، المسلسلات الاطفال صارت كلها نفس الشيء. لو تدخلون على كيدز مثلا في المنصات المدفوعة نتفليكس ولا ايا يكن، اسلوب الرسم
1: صح
0: نفس الشيء، يجي دائري كذا ونفس الملامح، الابتسامة هذه الأوفر وايد، الشكل المشوه اللي بيجذب العين بزيادة. قبل كان كل مسلسل له طابع وثيم، باتمان كان كله دارك كذا وغامض ويخوف، كان يخوف لكن فن
1: هو
0: يعني.
1: المفروض الأهل يشغلوا سبيستون لأولادهم.
0: نعم
1: أخي بيضل يشغل زوزو.
0: It's too late إذا بدينا على الموضوع مثلا أنه نعطيه الجوال والآيباد وبعدين نشغل التلفزيون، مستحيل ينجذب. أنا مجرب مع بنات أختي، قاموا ضربوني أنا قلت لهم عطوا الآيباد ما في خلاص.
1: لازم أنه هنن وصغار يعني. نعم. أنت بتسأله لزوزو جراندايزر عمره 4 سنين، بيقول لك شو هو جراندايزر.
0: أي.
1: كابتن ماجد،
0: باتمان، الكابتن ماجد، باتمان، طبعا كونان. قاعدين نقرا رسائلكم. كونان كنا نحاول نعرف مين هذا اللي كونان، كل ما يروح مكان يسبب مصيبه، انا رقم واحد هذا اللي كنت دائما اركز. جراندايزر فعلا كان جينا عنده الاي كيو مرتفع بسبب الاشياء اللي تابعها.
1: سندباد
0: شو اسم الطير اللي معه ذاك؟ والله ذكريات جميلة. ذكرونا يا جماعة على 404 على تطبيق ARN Play، حتى على الواتساب لو حابين تبعتون لنا فويس نوت تقدرون ترسلونا على 0487155222.

0: والله انكم فنانين يا مستمعينا، ما حد يحتاج شات جي بي تي ولا جوجل، وهو معاه مستمعين العربية 99. اسمه ياسمينة اللي في سندباد. دائما نستقبل رسائلكم على 404 وعلى تطبيق ار ان بلاي، نقرا من رسائل المستمعين. احلى صباح، انا من جيل الثمانين، مسلسلات الكرتون كانت سبب في عشقي للغه العربيه، ودائما في ماده التعبير علامه كامله. يا سلام، مسلسلات الكرتون فيها افكار هادفه وخيال رائع، وللان اشاهد مسلسلات كرتون، وحاليا عم بحضر سندريلا. نايس نايس نايس نايس. مين مننا قاعد يتابع المسلسلات القديمة؟ تابعت شيء أنت لين؟
1: كانوا أهلي خلوني تابعون صراحة حتى وأنا كبيرة. شو يعني هي؟ بتذكر بابا قال لي أحضر سندباد.
0: سندباد؟
1: إيه هو اللي قال لي إنه لين حضريه، وكان في وحدة تانية ما بعرف شو كان اسمها، بس هيك شعراتها هيك تعملون
0: دوائر فوق،
1: دوائر لفوق، نسيت شو
0: شقرة
1: اسمها.
0: هي
1: شقرة. ايه
0: اي هي كاني برسمت في ملامح بس مو عارف.
1: ايه ايه نسيت شو اسمها. هو بابا اللي حضرية هي كتير حلو وبتشبه هيك.
0: والله جميل جدا يوم الاهالي يقعدون مع العيال ويتابعون شيء مع بعض.
1: وحضرت ريمي.
0: ريمي روعة.
1: ريمي كان كتير يزعلني.
0: ريمي قلب الناهر سبحان الله كيف الاغاني عالقة على طول في مخي، بيرجع الميموري زي الفيلم هذاك شو اسمه انسايد اوت، الفيلم حق الذكريات، شفتيه الفيلم بيكسار؟
1: لا ما حضرت اوله بس ما كملته.
0: حرام عليك. لا لا اصبري اصبري، حرام عليك، ما يصير،
1: زعلني.
0: لازم تتابعين هذا الفيلم، هذا الفيلم عجبني جدا. الافكار مثلا كيف يوم تجي اغنيه انت تدندنين اغنيه وانت ماشيه، الكور ميموري يشرح لك كيف انه الميموري يشتغل عندك، فجاه ينزل لك اغنيه من العدم. كان في افكار مره حلوه. شهد تقول هي الفكرة يا كريم ولين انه كان في قصة وحبكة ومغزى من الرسوم. هلا بكون سوري على الكلمة تفاهة، الرسوم ما في منها اي مغزى او فكرة. صح،
1: برنامج افتح يا سمسم كان برنامج تعليمي رائع. افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال، افتح واستقبل نحن الاطفال.
0: اوسكار، مين اوسكار؟ هل هي اللي في راسنا؟
1: لا ما أتوقع.
0: أوسكار كريمو. رشيد يقول أنا موصل على الدوام. توصل بالسلامة رشيد، إحنا مسجلينك عندنا يمين يمال، مش عارف ليه، مش عارف، لازم نشوف وضع للسيستم. الله يسعدكم يا جماعة، والله ذكريات جميلة نعيشها مع بعض، منورينا في Extra Vibes.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:37 دقيقة.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

يسعد لي صباح كل من يسمع العربية 99. كذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. نتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة مليئة بالنشاط والريتشارجنج اللي كلنا نحتاج ان شاء الله. موعدنا الاسبوع القادم نفس الوقت 7-10 صباحا بمسابقات جديدة ومواضيع جديدة. لسه هو العربية 99 ما خلص، بعدها على طول راح تطلع معنا ياسمين انرجي من الساعة 2-5، وبعدها على طول وائل في فري واي. فخليكم معنا على هوا العربية 99 طول اليوم.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jayresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع

0: صوت بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدان وزراء خارجية الإمارات، تركيا، مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، السعودية وقطر بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة إطلاق صافرات الإنذار، وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مساء أمس أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران، مشددة على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، حيث قال ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها. أعلنت كازاخستان أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات بطائرات مسيرة محطتها الرئيسية للتصدير والمطلة على البحر الأسود على الإغلاق، في حين أفاد أحد المصادر بأن أكبر حقولها خفض الإنتاج بأكثر من النصف. ختام الموجز، نلتقي بإذن الله مع موجز جديد بعد أقل من ساعة من الآن. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرانا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل ان هي بتوصل اللي انت وصلتي اليوم؟
2: ابدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
3: ممكن أخذ قطعة؟
4: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
0: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس اند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم.
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
2: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: Sanctum بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: إن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين، افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وللقانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم إطلاق صافرات الإنذار، وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران. وشددت على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر مضيق هرمز بدعم عسكري أمريكي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، حيث قال ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها. أعرب هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي. أعلنت كازاخستان أنها خفضت إنتاجها من النفط بعد أن أجبرت هجمات بطائرات مسيرة محطتها الرئيسية للتصدير والمطلة على البحر الأسود على الإغلاق، في حين أفاد أحد المصادر بأن أكبر حقولها خفض الإنتاج بأكثر من النصف. ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة حكومية قبالة ساحل غويانا إلى 72 قتيلا مع انتشال المزيد من الجثث، في وقت يكافح فيه فريق متعدد الجنسيات لانتشال العبارة المغمورة جزئيا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
2: إلى محبي تخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 75% على جميع القطع خلال التخفيضات الحصرية الفورية لدى كريتن بارل فقط في مول الإمارات من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925. باقات

0: صوت بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي هجوم جماعة الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر، مؤكدا أن الهجوم يهدد أمن الملاحة الدولية والممرات المائية وإمدادات الطاقة العالمية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية أمن الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة إطلاق صافرات الإنذار، وقالت الوزارة في بيان إنه تم إطلاق صافرة الإنذار، ونرجو الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة 13 على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، حيث قال ستدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها. أعرب هانس جروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن فرنسا طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع حريق غابات كبير بالقرب من ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، وقال ماكرون سنتمكن قريبا من الاعتماد على تعزيزات من كرواتيا، البرتغال، التشيك وسلوفاكيا. أعلنت إسبانيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس حالة طوارئ وطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا القريبة من العاصمة في أعقاب خروج حرائق غابات عن السيطرة، وتم إجلاء أكثر من 10,000 شخص خلال الأيام الأخيرة من مختلف أنحاء منطقة مدريد، حيث تشتعل عدة حرائق غابات في آن واحد. خلف الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا قبل شهر أضرارا ناهزت قيمتها 19.6 مليار دولار وفقا لتقدير نشره البنك الدولي يوم أمس، وشملت نصف هذه الأضرار المباني السكنية. انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من جورجيا بما في ذلك العاصمة تبليسي والمدن الكبرى كوتايسي وباتومي حسب ما أفادت تقارير إعلامية اليوم، ولا يزال سبب الانقطاع غير واضح. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

كم باجي هل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك واشرح صدورنا برضاك واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك. اللهم آمين يا رب العالمين. مشاهدينا مستمعينا متابعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع الشيخ زايد الكبير بمنطقة الاتحاد بإمارة الفجيرة، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن حسن علي الرئيسي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أمرنا بالصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم جاء حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه طيب النفس والبشر يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله،

يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا قال بلى فما أجل مكانتك يا رسول الله وما أعظم منزلتك يا حبيب الله كيف لا وأنت الذي صلى عليك رب العالمين وملائكته المقربون وأمر بذلك المؤمنين ألم تقرأوا قول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو علم الناس ما في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الخير لأكثروا منها في سرهم وجهرهم، وما تركوها في ليلهم ولا نهارهم، فبها يستجاب الدعاء ويقبل الرجاء. فحين دعا ابن مسعود رضي الله عنه ربه فبدأ بالثناء عليه وثنى بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب والأوزار وتزول الهموم والأخطار. ألم يبلغكم قول أبي بن كعب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكونون أقرب الناس إليه يوم القيامة، فإنه القائل: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وإن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصيها عد، وأجل من أن يحدها حد. فما بال بعض الناس يزهدون في فضلها ويبخلون على أنفسهم بثوابها. أما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. ألا فأكثروا أيها المحبون من الصلاة والسلام على نبيكم، وعودوا أولادكم عليها، تكن بركة عليكم وعلى أسركم، وتفوزوا بجنة ربكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، املأوا أوقاتكم بالصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم، وخاصة في يومكم هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوا الله تعالى له الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، تفوزوا برحمة ربكم وتحظوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرات أمهات المؤمنين، وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: استقيموا سووا صفوفكم.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانتصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

أخرى تقنية ومطبعية. مساء الخير لكل مستمعي إنرجي، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5، وأكيد مثل ما عودتكم دائما في قصص مواضيع لحتى نحكي فيها، وأكيد رح نحكي عن أهم حفلات الصيف بدبي مع العربية 99 باللينكات اللي جاي، ورح نحكي عن موضوع لما بتترك شغلك كيف لازم تتركه، أو هل كيف أنتوا تركتوا بصمة حلوة أو ما بهمكم تتركوا بصمة حلوة لما بتغيروا مكان شغلكم.

وائل جسار ورامي جمال رح يلتقوا على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي بدبي. أكيد رح يكونوا يوم 8 أغسطس رح يلتقوا بأحلى الأغاني الرومانسية وحنعيش أجواء الحب وليالي الحب أكيد مع صيف دبي ومن تنظيم ناي برودكشن وبرعاية إعلامية من العربية 99. لكل محبي الفنان رامي جمال ووائل جسار كل اللي عليكم تعملوه وتحجزوا التذاكر فورا عبر بلاتينوم ليست لأن فعلا الحفل رح يكون خطير أكيد من رعاية العربية 99 ومن تنظيم ناي برودكشن. الحفل رح يكون في كل محبي الفنانين وائل جسار ورامي جمال. كونوا كتار.

ليلة الحب والدموع رح تجمع الفنانين المصريين الغاليين على قلوبنا رامي جمال ووائل جسار، أكيد رح يجتمعوا مع بعض بدبي يوم تاريخ 8 أغسطس 2026 مكان قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. أكيد رح تفتح الأبواب من الساعة 7 مساء ورح نستمتع كلياتنا أكيد بالحفل. وائل جسار صاحب الأغاني بتوحشيني، ظروف معني داني، غريبة الناس وخليها ذكرى. أما رامي جمال فمن أحلى أغاني بيكلموني أوعديني وسقف اللي مشيو. الجمهور على موعد مع أمسية رومانسية بتجمع الإحساس والطرب مع أشهر نجوم العرب اللي صنعنا معهم أحلى الذكريات في الموسيقى العربية، إلى جانب إنتاج ضخم وأحدث أنظمة الصوت والإضاءة. وأكيد التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست، وبتبدأ التذاكر من 195 درهم فقط، وتنظيم الحفل من ناي برودكشن دي إكس بي لايف، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع باجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الاولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز Everyday أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز Everyday اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
2: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
4: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
3: مسلم،
5: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
3: يحيى علاء،
6: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
3: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
7: لا

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: فعلا بدنا نروح لأن اليوم هيك حابة أحكي عن موضوع ختامه همسك مثل ما بيقولوا قبل ما أطلع على الإجازة. بس فعلا الموضوع هيك لفت لي نظري إنه في ناس لما بيتركوا شغلهم بيتركوا بحب واحترام ومودة كرمال هيك تبقى هيك العلاقة حلوة، لأن ما حدا بيعرف ممكن أنت بيوم من الأيام ترجع لهذا المكان يلي أنت تركته، ممكن أجدك فرصة أحسن، بس ما حدا بيعرف شو الظروف. وبغض النظر عن كل الظروف أنت حلو أنك تترك بصمة حلوة ما بين زملائك لحتى يوما ما لما تلتقوا فعلا يقولوا هالزلامة مثلا، أو لما تجي سيرتك يقولوا كان معنا هذا الشخص، كان يشتغل معنا والله كان زينة الأخلاق. بس للأسف في ناس لبعض يعني ما بعرف ليه لما بيطلعوا بيحاولوا يخربوا كل شيء قبل ما يطلعوا قدر الإمكان، يؤذوا زملائهم، يخربوا كل شيء، يخربوا شغل غيرهم، يعني مثل ما بيقولوا علي وعلى أعدائي. يا أخي لو أنت مش مبسوط بمكان عملك فيك بكل بساطة تقدم استقالتك تطلع باحترام، بس لما بدك تحاول يعني تعمل أشياء مش منيحة عم تتركك، أنت عم تترك بصمتك مثل ما بيقولوا، يعني يا رايح كتر الملايح. فعلا هذا المثل انه حلو الواحد لما يطلع من مكان يترك بصمة حلوة ومكان حلو. للأسف صرنا نشوف كمان بعض القصص انه مثلا هو ترك، بعد ما ترك بعد فترة بيصير يحاول ياخد من زملاء العمل اللي كان يشتغل فيه، مثلا انه هو مفكر انه عم بيخفف من أهمية الشركة لما عم بياخد من الموظفين الشاطرين ياخدهم معه على الشركة الجديدة اللي راح عليها. بس يعني للأسف ما بعرف ليه بينسوا بعمره الشغل ما وقف على بني آدم، ولا يمكن شو ما كان الشغل وقد ما كانت أهمية الموظف ما ممكن يوقف شغل على شخص واحد. دائما في ناس عندهم خبرة، ناس شاطرين، ناس عندهم مواهب، يمكن بالعكس يلاقوا ناس أشطر، ناس عندهم خبرة أكتر، ناس قلبهم على شغلهم أكتر، ناس فعلا حقيقيين. أنا مالي ضد أنه الواحد يلاقي فرص، يلاقي مكان فيه يمكن يقدم له يمكن فلوس أحسن، يمكن مكان أحسن، مش غلط الواحد يحلم ويطمح بالمستقبل. بس الغلط لما يعني مثل ما بيقولوا تعض الإيد يلي طعمتك، لأن بصراحة صرت حسك للأسف أي حدا مؤخرا يعني بعض العالم بيتركوا بطريقة كتير بشعة وبيتركوا بصمة بشعة، وهالشي رح يضل فوريفر. البصمة البشعة ما في أسهل منها تبقى فوريفر، بس البصمة الحلوة صدقني كتير كتير كتير صعب إنك تبصمها وتبقى بذاكرة العالم للأخير. فنصيحة يعني، هل فعلا شطارة ولا قلة خبرة؟ سوري خلينا هيك أحط لكم الميوزك مشان عيد الدور. هل هي شطارة ولا قلة خبرة بمفهوم الاحتراف؟ يعني وفي مثل حلو بيقول البواب اللي بتسكرها بعصبية ممكن تحتاج تدقها يوما ما. فتذكر الباب قبل ما تخبطه يمكن ترجع تدقه. شو رأيكم أنتوا بالموضوع؟ خبروني رسائلكم على 404 أو على ARN. خليني أشوفك مشاركاتكم، رأيكم بالموضوع، هل أنتوا تركتوا مرة مثلا اضطريتوا تتركوا بطريقة بشعة، أو لا بتحبوا تتركوا بصمة حلوة لو شو ما كان الوضع؟ هل في حدا كان يشتغل معكم ترك بطريقة بشعة، حدا كان يشتغل معكم ترك بس ببصمة حلوة ما ممكن تنسوه؟ خبروني، مع بعضنا أكيد مكملين. معي أنا ياسمين بأنرزي.

هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500. امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

باللينك الماضي كنت عم بحكي عن موضوع في ناس لما بيتركوا شغلهم بيتركوا بكل احترام وامتنان وبيسكروا الصفحة بطريقة تخلي الكل يتذكرهم بالخير، وفي ناس للأسف بيطلعوا بزعل أو مشاكل وبعد فترة بيصيروا يحاولوا ياخدوا مثلا موظفين على الشركة الجديدة، يعني بيفكروا أنهم عم يعملوا أنه واو إنجاز خطير أو انتصار يعني. بس هل فعلا هي شطارة ولا قلة خبرة بمفهوم الاحتراف؟ الحقيقة أنه أي شركة يعني هيك أنا برأيي البسيط جدا ما بتوقف على شخص أو موظف مهما كان مميز مهما كان شاطر، ما في شركة رح توقف على شخص راح، رح يجي غيره يمكن يكون أفضل منه، وبنفس الوقت السمعة اللي بتتركها وراك هي اللي رح تعيش، مش المنصب ولا المكان. صدقوني يعني هي السمعة أهم بكل من كل شغلك اللي أنت عم تقدمه، والله السمعة الطيبة كتير مهمة لما بدك تقرر تغادر مكان أنت كنت موجود فيه وعم تشتغل فيه. الاحتراف الحقيقي بحس أنك تقدر إذا قررت تمشي باحترام وتحافظ على علاقتك مع الناس وتترك صفحتك بيضة. يعني الواحد ما بيعرف وين ممكن ترجع الأيام تجمعكم بنفس الأشخاص أو ممكن حتى بنفس الشركة، ممكن تضطر إنك تدق الباب عليهم، والله ما حدا بيعرف. يعني برأيكم يعني بتحسوا أهم شيء إنه الموظف لما يترك الشغل يترك كل شيء وراه وآخر همه، ولا الأحلى الواحد يترك بصمة حلوة بغض النظر كان سعيد بمكان عمله أو لا؟ خليني أقرأ بعض الرسائل. أحمد بيقول برأيي أهم شيء السمعة، الراتب ممكن يتغير والشركة ممكن تتغير بس سمعتك هي رح تسبقك وين ما رحت، خصوصي لما رح يسألوا عنك بعض الشركات في حال كنت عم تقدم على وظيفة جديدة، لما رح يسألوا عليك بالشركة القديمة اللي كنت تشتغل فيها. فرح بتقول طلعت من شغلي بعد 8 سنين وعملت تدريب للشخص اللي استلم مكاني، لهلا مديرتي السابقة بتتواصل معي وحتى عرضت علي أرجع بأي وقت. طب قدي حلو هذا الشيء. محمد شفت موظف طلع وهو عامل مشاكل مع الكل وبعد أشهر رجع يطلب يرجع للشركة بس طبعا ما حدا رحب فيه. طيب جهنيك الواحد بيقول تركوا صفحة حلوة. نور أنا مع أنه إذا في فرصة أحسن طبيعي الموظف ينتقل، بس أنه يحاول يسحب الموظفين معه بطريقة فيها تحريض أو إساءة للشركة القديمة هي هي المشكلة بذاتها. خالد بيقول أنا اشتغلت مع مدير كان يقول لا بيهمني كيف دخلت الشركة، بيهمني كيف طلعت منها. أنه مديري كان دائما يقول مش مهم كيف دخلت الشركة، المهم كيف أنت طالع منها. ريم بتقول في زميلة تركت الشركة خلوني أركز معكم، في زميلة تركت الشركة وقبل ما تمشي كتبت رسالة شكر لكل الفريق، لهلأ كل ما نجيب سيرتها بنحكي عنها بكل احترام. هبة بتقول أنا تعرضت لموقف، مدير سابق حاول يقنعني أترك شغلي وأروح أشتغل معه بالشركة تانية هو انتقل عليها، أنا رفضت لأنه حسيت أني مجرد أني عم أعمل هالطريقة هي بشعب حق الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ففضلت أني أبقى بالمكان اللي أنا عم بشتغل فيه. أما فادي بيقول اللي واثق من نفسه ما بيحاول يثبت نجاحه بإضعاف مكانه القديم. فعلا فعلا عن جد كتير كتير صح هذا الكلام. وشكرا أكيد كتير لرسائلكم ومشاركاتكم، ومكملين أكيد مع بعضنا معي أنا ياسمين بإنيرسي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

مكملين مع بعضنا أكيد بإنرجي. خلينا هيك نتخيل حالنا رحنا على المول وإذ عم نشتري شي بقيمة 500 درهم من أي مول من مولات دبي. شو ما كان المول، شو ما كان المحل اللي انتو رايحين عليه، سواء كان مطعم، محلات إلكترونيات، محلات ملابس، شو ما بيخطر على بالكن، سألوا المحل هل انتو من المحلات المشاركة بحملة اربح منزل أحلامك؟ إذا قالوا يس وكنتوا عم تشتروا بقيمة 500 درهم تاخدوا هاي الفاتورة بكل مولات دبي في مكان مخصص للكيو آر كود، تعملوا سكان للفاتورة على الكيو آر كود لحتى يدخل اسمكم تلقائيا لحتى تربحوا منزل أحلامكم. كل يوم أحد في عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه، ممكن تربح 2 bedroom أو ستوديو. أنتم متخيلين تربحوا شقة أحلامكم، سواء كنت سائح أو مقيم، أي كنت فيك تشارك بهي الحملة. كل اللي عليكم تعملوه شو ما عندكم فواتير بقيمة 500 درهم تأكدوا من المحل إذا هم من المحلات المشاركة لحتى تعملوا سكان للكيو آر كود. وفي حال عم تشتروا شيء مثلا سعره 1000 درهم أو 1500 درهم، نصيحة مني وزعوا طريقة الدفع على 3 دفعات أو دفعتين، يعني كل فاتورة أقل شيء تكون 500 لحتى تضعفوا فرصكم بالربح. وتخيلوا الحملة مستمرة ل 31 أغسطس، يعني مش إنه شخص واحد عم يربح منزل أحلامه، لا، الحملة مستمرة لغاية 31 أغسطس وكل يوم أحد في عنا رابح لحتى يربح منزل أحلامه سواء 2 bedroom أو استوديو. يعني الفرصة ممكن تكون كتير كبيرة لأن الجوائز كتيرة وفي كتير عالم ممكن يربحوا وتحقق حلمك وتربح بيت أحلامك. صدقوني ما في أحلى من الواحد يكون عنده بيت بدبي. يا رب الله يطعم الجميع، أكيد لكل حدا عم يسمعني وأي حدا بيتمنى يكون عنده منزل أحلامه بدبي. لحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com winyourhomeindubai.com.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 34 درجة مئوية، أما الكبرى 37 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.
1: ومكملين أكيد مع بعضنا بأنرزي، معي أنا ياسمين، ومع ليالي الصيف في دبي اللي ما رح تنتهي. استمتعوا بأداء حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء بأمسية موسيقية مميزة بمركز دبي للتجارة قاعة المعارض رقم 8. رح تكون ليلة استثنائية بتجمع الطرب والغناء الشعبي مع أقوى الأجواء في حفل واحد. استعدوا عن جد لسهرة مليئة بالطاقة والأغاني اللي رح يعشقها الجمهور. رح يلتقوا النجم الكبير حمادة هلال بصوته المميز مع نجم المهرجانات مسلم، ورح يشاركهم يحيى علاء بعرض حي مليء بالمفاجآت. أكيد من أول دقيقة حتى آخر أغنية رح تكون فعلا سهرة جدا ممتعة. رح تستمتعوا بأجواء حماسية ترفيهية وتجربة موسيقية ما رح تنسوها أبدا، وأكيد من تنظيم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف وبرعاية إعلامية من العربية 99.

يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.

نكون كاملين أكيد مع بعضنا بأنرجي لحتى هيك نحكي كمان هيك إشياء جديدة. شو عم نشوف آخر هيك الأخبار التكنولوجية؟ خلينا نشوف. جوجل قررت تعطي فرصة للمستخدمين خيار إضافي لحتى يقدروا يوصلوا لحساباتهم إذا في حال نسيوا كلمة المرور. يعني فعلا أنا بحس هاي شغلة كتير مهمة لأن دائما بنسى موضوع الباسورد بجوجل ولازم أرجع حطه وهيك. ففي حال مثلا ما عندكم الأجهزة اللي أنتم تعودين عليها من خلال تسجيل مقطع فيديو قصير، تخيلوا تعملوا فيديو قصير لألكم وأنتوا عم بتحركوا الراس مثلا بموجة تلتقط زوايا متعددة من الوجه، كيف لما بنكون عم نحط وجهنا على أي موبايل جديد لحتى يحفظ شكل وجهنا مع كل تفاصيل الوجه، نفس الشيء رح يكون، وجوجل رح تحفظ تفاصيل وجهك والتسجيل رح تستخدمه لاحقا للتحقق من الهوية المستخدم عبر مقارنة الفيديو المحفوظ بمقطع حي يرفعه المستخدم عندما حاول تسجيل الدخول. يعني في حال أنت حاولت تدخل ما عم بزبط، مجرد انك تحط انك انت مسجل اوريدي انك حافظ حاطت لجوجل يحفظ كل معالم وجهك بالكاميرا، فانت مجرد ما اي كلمة مرور تنسها مجرد ما تحط الكاميرا على وجهك عن طريق جوجل فورا رح يفتح، لان هو رح يفتح بصمة وجهك. انا حاسة موضوع البصمة خلص دخل حياتنا، يعني هو دخل من زمان بس كل ماله عم يتعمق اكثر لحياتنا اكبر، وبصراحة بحس هذا كتير شيء منيح من ناحية السيفتي والسيكوريتي كرمال ما حدا يقدر يدخل على حساباتنا الشخصية، لأن دائما في ناس بيحاولوا يدخلوا بيحاولوا يصير هيك أشياء، فهذا الشيء بحس فعلا جدا قوي ومهم لحتى يصير. ومكملين أكيد مع بعضنا بأنرجي معي أنا ياسمين.

0: الموسيقى أولاً.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 75% على جميع القطع خلال التخفيضات الحصرية الفورية لدى كريت ان بارل فقط في مول الإمارات من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
0: العربية

ورجعنا مع بعضنا أكيد بإنرزي. شفت قصة هيك انتشرت من فترة وحسيت إنه معقول لسه في شيك بالدنيا؟ يعني لو كنت عم أحضر موفي فيه هاي القصة رح أقول إنه لا القصة أوفر، رح أقول القصة دراما. فالقصة اللي هي تخيلوا القصة صارت بتركيا. تخيلوا سيدة تركية ضلت تشتغل لأكثر من 40 سنة عند رجل أعمال ثري، الله هيك طعمه فلوس كتير وهيك، وهو فعلا يعني كان إنسان لطيف معها واشتغلت عنده لمدة 40 سنة. بعد 40 سنة وقبل ما يتوفى هذا الشخص حس حاله تعبان، بلش يمرض، اعترف لها انه هي بنته. تخيلوا انه نهار اللي اعترف لها انه هي بنته توفى بعد كم يوم وهي ورثت ملايين من الدولارات. يعني تخيلوا هيك هلأ انتوا تكونوا مثلا بمكان عمل، يطلع مثلا صاحب الشركة والدكم قدي حلو، قدي له اسهم فيها، او هو له هيك حاطت هالمبلغ عامله فن بزنس وما لكم خبر، وفجأة هيك يجي الوالد يقلكم والله يا حبايبي نسيت اخبركم انا الوالد صاحب هاي الشركة. والله شيء جميل وحلو. فتخيلوا انه هي لما وصلت على عمر 50 سنة ورثت ورثة جدا كبيرة بملايين الدولارات، وطبعا كانت صدمة كبيرة اكيد لكل العيلة واللي رح يورثوا معها، لان ما اظن حيكونوا كتير سعيدين. بس سبحان الله فعلا يعز من يشاء.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. تخطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام؟ اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مكملين مع بعض بإنرزي وأكيد مع حفلات الصيف بدبي. خلونا هيك نشوف شو وضع الحفلات بصيف دبي. خلينا هيك نركز مع بعضنا لحتى نحكي عن أحلى وأهم حفلات بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 اللي راح يكونوا أكيد بدبي وول تريد سنتر قاعة رقم 8. راح يكون في عنا الحفل الجاي للفنانة رشا رزق, راح تكون ليلة مليانة حنين وذكريات مع الصوت اللي رافق أجيال كاملة من الأطفال. أما يوم 8 أغسطس فرح يكون واحدة من أكثر ليالي الموسم انتظارا مع أشهر أغاني الشامي, ورح تكون أجواء مليانة حماس وإحساس. أما يوم 15 أغسطس فرح تكون حفل مع مروان موسى وحليم, ليلة تراب وطاقة عالية لعشاء الموسيقى الشبابية والإيقاعات القوية. أما يوم 21 أغسطس فرح يكون الموعد مع طلال سام وسلطان المرشد, أمسية خليجية رح تجمع الإحساس والأغاني الرومانسية والأجواء الحلوة. أما يوم 22 أغسطس فرح يكون مع ليجاسي وعزيز مرقة, ثلاث فنانين ألوان موسيقية مختلفة بليلة ختامية رح تكون استثنائية, وأكيد مع بيكسام. المكان رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8, والتذاكر موجودين عبر بلاتينوم ليست لأي حدا حابب يشتري التذاكر, وأكيد من تنظيم سبوتلايت لاف انترتينمنت ضمن فعاليات صيف دبي أكيد, وبرعاية إعلامية من العربية 99.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة: الصغرى 34 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي ROM20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: بودكاست استكانة.
2: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر الأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
3: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
2: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
3: في أول كمبيوتر شرى لنا يا الوالد هايك الأيام.
2: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أن هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
3: أبدا ما توقعت.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: محل الرأس برعاية لا تنظر يا طيران.
1: درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة الصغرى 34 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: سافر الآن إلى لندن وروما مع العربية للطيران، استمتع برحلة مباشرة من الشارقة إلى اثنتين من أجمل الوجهات الأوروبية ابتداء من 849 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com، تطبق الشروط والأحكام.
0: تبدأ مع راكز، يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

حسبي عليك. تخيلوا تكونوا رايحين بإجازة على Airbnb، انتوا حاجزينه شقة مفروشة مثلا رايحين لحتى تستمتعوا فيها، وهي الشقة نفسها انتوا رحتوا عليها مع عائلتكم، استأجرتوها مثلا لما كنتوا أطفال، أهلكم استأجروها لما كنتوا أطفال ورجعتوا رحتوا عليها لما صرتوا شباب وصبايا مثلا بعمر 17-18 سنة، رجعتوا رحتوا مع الأهل وهي، وإذ بتتفاجئوا بصورة لإلكم داخل هذا البيت. وهذا اللي صار فعلا مع عائلة بريطانية، كانوا رايحين على مدينة ساحلية لحتى يستمتعوا بأجواء الصيف، ولما وصلوا لنفس الشقة اللي راحوا عليها قبل 13 سنة، تخيلوا. ولما وصلوا على الشقة بيلاقوا في صورة معلقة بالبيت لصورة بحر وناس عم تسبح بالبحر. لما بيركزوا منيح بالصورة بيكتشفوا انه هم اللي بالصورة، يعني صاحب البيت لما صورهم لما هم كانوا مستأجروا هذا البيت، ودخل على البيت لما هم كانوا عم يسبحوا على البحر لأن البحر أمام البيت، ومصورهم للعيلة كلها الأب وأولاده، وحاطت الصورة على الحيط بالمنزل. هو ما تخيل أنه بعد ما راحوا هدول يرجعوا يجوا بعد 13 سنة، وفعلا رفعوا عليه دعوة. تخيلوا بعد 13 سنة بعد ما شافوا الصور، مع أنهم أطفال بس لأن هو صورهم دون استئذان ودخل على البيت يلي مستأجرينه منه، بغض النظر هو البيت له بس هم مستأجرينه منه، ما بيحق له يدخل على البيت، وصورهم بدون استئذان وبلس أنه معلق الصورة. كم غرمته هاي القصة يا ترى؟ أنتم متخيلين؟ كلفته تخيلوا 2 سجن، 2 مع غرامة دفع 60,000 دولار. يعني بصراحة حط حاله موقف كتير بايخ مشان قصة بايخة. أصلا هو فكرة أنه دخل على البيت بغيابهم وهم أصلا مستأجرين البيت هاي لحالها تعتبر جريمة، وبلاس أنه صورهم وحط الصورة هاي جريمة تانية، فهو للأسف يعني حط حاله بمواقف جدا بايخة. هل سبق حصل معكم هيك قصص لما استأجرتوا بيت؟ أكيد مو مثل هالقصة، I don't think رح ألاقي مثل هالقصة، بس قصص غريبة لما استأجرتوا Airbnb لقيتوا شيء غير المتخيلينه غير المتوقعينه. مرة شفت فيديو على السوشيال ميديا انه ناس حاجزين على البحر على اساس Airbnb، ولما فتحوا البرداية لقوا انه هو معلق لوحة على شكل صورة البحر وحاططها بالصور انه اطلالة على البحر، واكتشفوا الكذبة بعد ما وصلوا على Airbnb وما في اطلالة على البحر نهائيا. فخبروني هل سبق هيك لما كنتوا بالإجازات هيك انصدمتوا بالشي اللي كنتوا حاجزتوه وكان غير الشي الصورة الحقيقية اللي موجودة على السوشيال ميديا؟ مكملين مع بعض معي أنا بأنرزي.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

0: لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة وليش بحد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

باللينك الماضي كنت عم خبركم عن عائلة بريطانية راحت لحتى تقضي إجازة بأحدى البيوت الاير بي ام بي بأحدى السواحل، راحوا حتى يستمتعوا. هو هذا البيت نفسه استأجروا لما كانوا، يعني الأهل استأجروا لما كانوا أولادهم أطفال، ورجعوا استأجروا لما كبروا الأولاد، ولما كبروا الأولاد رجعوا راحوا العيلة كلها مع بعض على هذا البيت. اكتشفوا أنهم لقوا صورتهم معلقة بالبيت وهم عم يسبحوا بالبحر، صورة الأب مع أولاده لما عم يسبحوا بالبحر. فالصدمة كانت أنه صاحب البيت اللي أجرهم البيت لما كانوا عم يسبحوا بالبحر اللي موجود أمام المنزل دخل على البيت بغيابهم وصورهم، بس ما تخيل أنهم يرجعوا بعد 13 سنة ويلاقوا الصورة يلي هو علقها من بعد ما راحوا وصورهم من دون ما يحسوا. خليني أرى هيك بعض الرسائل، شوف شو صار هيك معكم، هيك قصص غريبة لما استأجرتوا بيوت أو سافرتوا أو في أي أوتيل كنتوا عم تروحوا عليه. سماح بتقول استأجرنا اير بي ام بي بإيطاليا، بالصور في مسبح كبير وإطلالة خرافية، وصلنا لقينا المسبح تبع الجيران والإطلالة على حاويات الزبالة. لا استعانوا مسبح الجيران، هدول أقوية. مروان بيقول حجزنا شاليه مكتوب عليه هادئ ومناسب للاسترخاء، اول ليله اكتشفنا انه في عرس بالاستراحه اللي جنبه والدي جي ضل الساعه 3 الفجر. رهف بالصور الغرفه واسعه، بالحقيقه اول ما فتحنا الشناتي ما ضل مكان نمشي فيه، حسيت المصور كان واقف برا البيت وهو بيصور البيت. في مين كمان، ثواني. سارة، مرة استأجرنا اير بي ام بي وخفنا لأنه كان أرخص من كل المنطقة، وصلنا وانصدمنا طلع أنظف وأجمل من الصور بمئة مرة، وحتى أصحاب البيت تركوا لنا قهوة وحلويات وحتى رسالة ترحيب. يلا قدي حلو هيك الواحد يكون متخيل عم يستأجر شيء جدا عادي ويوصل يلاقي شيء كتير حلو، هي قليل ما تحصل بس حلو، يعني فعلا نكون محظوظين. ريم بتقول حجزنا اير بي ام بي بتركيا وبالصور البلكوني بتطلع على الجبل، فعلا وصلنا لقينا الجبل موجود بس بينه وبينه بنايتين. ما كثير يعني، هو في جبل يعني ليه، خلص الزلمة ما عم يكذب. أحمد بيقول أنا أكثر واحد انخدع بالصور، الغرفة كانت تبين واسعة، بالحقيقة إذا فتحت الشنطة لازم أسكر الباب عشان أقدر أمشي، كمان نفس الموضوع. منيرة، مرة حجزنا بيت بإيطاليا وكان أرخص من كل المنطقة، توقعنا كارثة، طلع نظيف وبلاس إنه طلع مجدد ومن أحلى ما يكون، وبنفس السفرة رحنا على فرنسا وكمان تفاجأنا إنه البيت أحلى. لا أنتم محظوظين فعلا محظوظين. أما رامي كاتب إنه كان راح على إحدى المنتجع إحدى البيوت اير بي ام بي كان مكتوب فيه تكييف، بس صاحب البيت كاتب بعدين برسالة التكييف معطل، افتحوا الشبابيك الجو حلو. أنا هلأ رح أبدأ إجازتي ويا خوفي من اللي ناطرني بصراحة بعد ما سمعت هاي القصص، بتمنى لقي قصص حلوة مثل القصص اللي شفتها، إنه كانت التوقعات عادية ولما وصلوا كان شيء كتير كتير حلو. أنا بدي أتشكر كل اللي سمعوني لليوم، بدي أتشكر كل رسائلكم كل دعمكم. أنا اليوم رح أكون معكم لآخر حلقة، أنا صار لازم أودعكم وبرجع بلاقيكم إن شاء الله بعد أسبوعين. بتمنى للكل، أي حدا رايح إجازة إجازة ممتعة، وأي حدا رجع من الإجازة الحمد لله على السلامة، وأي حدا ما عنده بلان إجازة صدقوني في كتير أشياء تستمتعوا فيها بدبي. أنا بالنسبة إلي الصيف الماضي كله قضيته بدبي بفعاليات دبي وصيف دبي، وحتى هي الصيفية أنا قضيت كتير منها بدبي واستمتعت فيها، ورح روح بس أسبوعين وأرجع كمل فعاليات صيف دبي لحتى نستمتع كلياتنا مع عائلتنا بدبي بأمان دبي وأحلى دبي. وبحبكم كتير مستمعي إنرجي، باي باي.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز Everyday أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز Everyday اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

ومن تاني بنقول مساء الخير على كل الفريوية اللي منورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد، وهو يوم مميز جدا لان هو بداية نهاية الاسبوع، فبداية الويك اند ونهاية الاسبوع في ذات الوقت. فالنهاردة يوم مميز جدا جدا جدا، وحتى جزء من تميزه هو تاريخه. النهاردة 24/7، خدتوا بالكم الرقم ده بنلاقيه على حاجتين ملهمش تالت غالبا، يعني غالبا. ربنا يكفينا ويكفيكم الشر، المستشفيات والمستوصفات واللي هي الصيدليات، غير كده الرقم ده صعب تلاقيه. ولكن النهاردة على سيرة الحاجات اللي فيها عناية، هو فعلا حاجة ليها علاقة كبيرة جدا جدا بالعناية. كل التفاصيل هنعرفها مع بعض في اللينكات اللي جاية، وهنشوف محضرين ايه النهاردة في فري واي. التواصل معايا على طريق الاس ام اس زي ما احنا عارفين 404، او من خلال الابليكيشن او الواتساب. النهاردة بقى عايزين صحصحة وسهر، و12 بالليل و12 الظهر وكله مع بعض. يلا الهضبة و

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 5:26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه. وزي ما قلت لكم النهارده هو تاريخ النهارده مميز شويه 24/7، والرقم ده بنشوفه على حاجات معينه اغلبها حاجات تخص الرعايه الشخصيه، زي مثلا لا قدر الله وربنا طبعا يكفينا ويكفيكم الشر، ولكن بنحتاج من وقت للتاني موضوع الصيدليات المستشفيات الى اخره. ولكن النهارده هناخد الموضوع ده والرقم ده في حته تانية شوية وأنعم بكتير. تفاصيل أكتر هتكون معايا في اللينكات اللي جاية. ولكن دلوقتي خلينا أكلمكم كجزء من الاسترسال عن اللي اتكلمنا فيه مبارح، وهو موضوع الثلاث ألبومات والقصص اللي دايرة حواليهم. والموضوع بدأ إن هو يكبر شوية في أحد الألبومات اللي نزلت. بنتكلم على ألبوم عمرو دياب أغنية اتأخر عتابنا تحديدا. طبعا أغنية حلوة وعجبت ناس كتير جدا، والناس كلها ما شاء الله مشايرة الألبوم كله تقريبا على السوشيال ميديا. ولكن الأغنية دي عملت قلق شوية، لأن هي نزلت باسم غير اسم الشاعر بتاعها اللي هو بيقول إن هو الشاعر بتاعها أو اللي كاتب كلماتها، اللي هو تامر حسين. طبعا ده على حسب تم يعني إيه تداوله على السوشيال ميديا وفي كل وسائل الإعلام، وإن اتكتب اسم حد تاني بالغلط وبيقول جاري تعديل الاسم. بعد فترة نزل الشخص التاني بيان وصورة من ورقة رسمية معتمدة جدا بتقول ان تم اعتماد الاغنية دي ككلمات الشخص التاني بنسبة 100%، مفيش اي حاجة. بعدها بشوية الشاعر تامر حسين عمل حاجتين اغرب من بعض. حذف المنشور بتاعه اللي هو كان بيقول فيه ان تم حصل خطأ مطبعي إنجاز التعبير وإن هو هيتم تعديله، ولغى متابعة عمرو دياب على الإنستجرام. دي بقى اللي كانت كبيرة قوي قوي قوي، وكل دخل يتأكد ولا دي إشاعة ومش معقول، وبعد السنين دي كلها والتعاونات والنجاحات وإلى آخره. ولكن بالفعل أنا شخصيا دخلت شيكت على الموضوع، لقيته فعلا تامر حسين عمل أنفولو لعمرو دياب. وبيقول لك دلوقتي كمان ان عمرو مصطفى اتدخل عشان يصلح ما بين الاثنين. في ناس بيقول ان هو خلاف حقيقي، وفي ناس طبعا كالعاده يعني وجهه نظرها ان هي وسيله غير مباشره اكتر، ولو ان اعتقد ان الموضوع مش محتاج يعني، ولا الالبوم محتاج ولا الهضبه محتاج يعني، اعتقد صعب شويه. ولكن في بعض الناس تقعد تقول لك ايه حركات ومش عارف ايه علشان دعايه للاغنيه ودعايه للالبوم وشويه بروباجندا حوالين الالبوم والى اخره من التفاصيل. انا اشك في المقوله دي 100% من وجهه نظري انا كوائل يعني. انتوا ايه رايكم في اللي حصل واللي بيحصل، ورأيكم في الأغنية ورأيكم في الألبوم؟ بعتولي على 404، وخلينا نشوف ونتكلم شوية في اللي بيحصل في عالم الغناء في الفترة الحالية. بالإضافة ان احنا بقى في اللينكات اللي جاي زي ما قلت لكم هنتكلم على موضوع 24/7 ده بتفاصيل أكتر شوية. يلا بينا، تعالوا بقى نسمع بغض النظر عن أي مشاكل، تعالوا نسمع اتأخر عتابنا. يلا بينا.

0: سافر لأوروبا، آسيا، أمريكا. سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 39 درجة مئوية.
2: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

0: رايك في اللي سمعته؟
1: سمعت ايه يا اخويا؟
0: عبد الله في ميزه حلوه غير ان هو زميل، يعني بيبقى فان ليا لمده يعني ايه ساعه كده او نص ساعه هو جاي في الطريق.
2: ايوه سمعت اول شيء لما تكلمت عن 24/7. هاي فعلا. بس لا تعرف الحلو عندنا هني ما شاء الله تبارك الرحمن تقريبا استوى كل شيء 24/7، مطاعم كافيهات
0: مش كلها يعني، في جزء منها طبعا، في جزء كبير انا معاك
2: بالضبط،
0: يعني تطلب عايز شاورما الساعه 4 الفجر
2: عادي مندي عادي.
0: بس دايما كنا نشوف يعني الرقم ده مرتبط بينا دايما مع انتوا فاهمين يعني اللي هو ايه موضوع الصيدليات مستشفيات، يعني هي اصلا اول ما بدات قصه 24/7 دي بدات كده
2: بالضبط،
0: وبعدين خدتها بقى المطاعم
2: المخابز والحركة. اول شيء خدتها اظن كان اول شيء المخابز، لان اتذكر كان في مخبز في عجمان كان هو المعروف.
0: أيوة. إن
2: ما بقول اسمه طبعا بس معروف جدا، وفي بوظبي نفس الشيء كان أوكي. في مخبز واحد، ففعلا نفس كلامك إن قبل كان مرتبط صحيا موضوع 24/7
0: صيدلية مستشفى مش عارف ايه بتاع،
2: بعدين شافوا الشعب كله يسهر فقالوا يلا نفتح لهم كل شيء.
0: وايه رايك في اللي سمعته في الموضوع بتاع تامر حسين؟
2: تامر انا شوف ما اعرف صراحه، يعني لو واحد مسوي شغل اكيد ما بي يعني يتبلع غيره
0: بالضبط،
2: وشيء يقهر يعني حتى نحن يعني يوم انت تسوي شغله والكريدت يروح لشخص ثاني يا اخي برزنتيشن اسويه مال 5 دقائق
0: صح،
2: لو حد خذاه بداري بزعل.
0: المشكله في حاجه، المشكله طبعا هو بص عشان يعني ايه الموضوع اصله عادي يعني عشان يكون الموضوع واضح، الخلاف مع المستشار تركي الشيخ تمام. فهو المستشار تركي الشيخ نزل ورقة رسمية معتمدة من جهة رسمية، مش حاضرني قوي اسم الجهة بس مش عايز اقولها عشان ما يطلعش غلط. المهم يعني ان دي ورقة معتمدة ان حقوق الملكية الفكرية لكتابة الاغنية دي ليه هو تمام. فنقدر نقول هو رد بمستند رسمي. طبعا كالعادة عمرو دياب ما بيحبش يخش في اي صراعات وظابط نفسه على السايلنت ملوش علاقة. عمرو مصطفى كان ملحن للاغنية حب يتوسط عشان يصلح ما بين الاثنين، لانه تامر حسين مع عمرو دياب بقاله سنين طويلة قوي وعمل له يعني هات كتير قوي ونجاحات متتالية ما شاء الله، وكتير يعني في عشرة عمر ما بينهم، فكانت فعلا صدمة للجمهور وكبيرة قوي انه تامر حسين عمل انفولو لعمرو دياب. فان هو
2: وصل لهالدرجة
0: امبارح هو عمل حاجتين، انت يمكن ما سمعتش الجزء ده، عمل حاجتين اتنين كان قال انه هو خطأ مطبعي وهيتم تصليحه، فلما نزل المستشار تركي الشيخ المنشور بتاعه رجع هو تامر حسين حذف ان ده خطأ مطبعي. أيوة. وفي نفس اللحظة عمل انفولو لعمرو دياب. فالموضوع ايه؟
2: دراما وين البوبكورن؟
0: نبل
2: بوبكورن.
0: فايه اللي هيحصل في الايام الجاية محدش عارف، بس طبعا يعني حاجة كبيرة حصلة يعني. هو كمان ناس يقولك انه بس ده مش شرط، يعني بيستند انه الكتابة باللهجة المصرية فمحدش هيتقن كده الا لو كان مصري، بس انا يعني بقول مش شرط
2: لا
0: يعني.
2: لا مو بشرط،
0: مش شرط يعني. فخلينا نشوف الايام هتبين الحق عند مين ومين صاحب الحق ومين المحقوق لمين، ونشوف ايه التفاصيل في الايام اللي جاي
2: يا رب.
0: عجبك ايه من الالبوم الجديد؟
2: الاغنية اللي سمعناها اول وحدة كانت ذكرني حبيتك.
0: حبيتك
2: هي على الستايل اليوناني.
0: ايوه
2: هذه فعلا موسيقتها عالم
0: يونيك، حاجة كده يعني ارت بيس،
2: عالم
0: بالظبط. طيب عموما تعال بقى نسمع اغنية تنفع على الحالة اللي احنا فيها دي وتنفع على موضوع 24/7 اللي احنا كنا بنتكلم فيه برضو.
2: هنسمع ايه؟
0: تمنياتي بالشفاء العاجل.
2: شكرا.
0: تحسها ايه مكتوبه في برقيه واخد بالك. يلا نسمع تامر عاشور اغنيه من الالبوم الجديد تمنياتي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

99 الموسيقى أولا. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: Санктум. بلا صورة.
1: يعتمد هذا المختبر على أحدث التقنيات المخبرية المتقدمة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف السريع والدقيق عن الملوثات البكتيرية في المياه، بما يسهم في تعزيز سلامة وجودة المياه وحماية الصحة العامة.
2: أن التميز المؤسسي عملية مستمرة وليست محطة نهائية، وأن الاستثمار في تطوير مؤسسات النفع العام ينعكس إيجابا على جودة الخدمات.
3: يقام المخيم عبر مسارين افتراضي خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو، وحضوري في أبو ظبي من 3 إلى 7 أغسطس، وكذلك حضوري في دبي من 10 إلى 14 أغسطس.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل أوائل الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026. القوات المسلحة الأردنية تسقط 7 صواريخ و6 مسيرات قادمة من إيران. لندن مستعدون للدفاع عن أنفسنا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة، وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية. وهنأ سموه في بداية اللقاء أبناءه الطلبة وأسرهم ومعلميهم بهذا التفوق والتميز، متمنيا لهم التوفيق في مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية، كما أشاد سموه بدور جميع المعلمين لما بذلوه من جهود مخلصة في دعم تفوق الطلبة. وأكد سموه أن تطوير التعليم في دولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرة تنمية الدولة وتقدمها، مشيرا سموه إلى أهمية دور المعلم والأسرة المحوري في إنجاح المنظومة التعليمية من خلال توفير بيئة أسرية مستقرة وتعليمية محفزة على التميز. من جانبه أعرب وفد التربية عن شكره وتقديره لسموه لما يليه من اهتمام ورعاية لأبنائه الطلبة والمنظومة التعليمية عامة، وحرصه على تكريم المتفوقين والمتميزين ودعم مسيرتهم التعليمية نحو مزيد من التميز. واصل دبي للرطب فعاليات نسخته الثالثة في قلعة الرمال وسط حضور رسمي وجماهيري واسع ومشاركة لافتة من أهل النخل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور، في مشهد يؤكد تطور الحدث بوصفه منصة وطنية تجمع بين المنافسة الزراعية والرسالة التراثية والحضور المجتمعي للنخلة. سعادة عبد الله حمدان بن دلموج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تحدث لمركز أخبار ARN عن معرض دبي للرطب.
5: دبي للرطب انطلق قبل سنتين، هاي السنة الثالثة الحمد لله النسخة لاقت أعتقد أن النجاح مثل باقي النسخ. نحن قلنا هالكلام قبل ونقول نحن الحمد لله بفضل الله نجحنا قبل نبدأ، لأن توجهنا كان الجمهور، نظامنا كان بسيط، شروطنا كانت مبسطة، ونوصل للناس مو بالناس توصل لنا. الفعالية ترتكز على مشاركة الناس في مسابقة الرطب، ونحن بسطنا الموضوع بحيث أن يكون بسيط جدا، كل حد يقدر يوصل وبسلاسة أكثر من باقي المكانات، لأن المجتمع كان مستهدف أكثر من أصحاب المزارع، التركيز كان اجتماعي ليس تجاري. فهذا الحمد لله بعد أعطانا فرصة أكبر أن نتميز، لأن ما أخذنا الشروط والمعايير اللي كانوا يأخذونها باقي الاشتراطات. فأعتقد أن نجاحنا كان لهالجانب، لأن نحن انتجنا أصحاب المزارع يمكن يعادلون 1% من سكان الدولة، وغير المزارع 99%، فنحن اتجهنا إلى 99% مع 1% أصبحنا اتجهنا إلى الجمهور بنسبة 100%، وهذا اللي عطى الفارق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي الأثناء أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. أكدت الحكومة البريطانية أن لندن على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا ستتحمل المسؤولية عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. قتل فلسطيني 1 على الأقل وأصيب 7 في حملات استهداف من المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي 2 في هجوم بلدة تل، والقتيلان أحدهما ضابط والآخر جندي. ووسط تصعيد ميداني كبير أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لشن هجمات مكثفة على الضفة الغربية لمكافحة الإرهاب بحسب تعبيره. الجيش الإسرائيلي قال في بيان أنه في عقاب الهجوم الذي وقع اليوم في منطقة تل يستعد جنوده لشن عمليات مكثفة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى تأجيل إجازات الجنود في جميع أنحاء القطاع وتعزيز القوات في جميع أنحاء المنطقة. وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات بتعزيز القوات في جميع أنحاء الضفة الغربية بعد الهجمات التي وقعت في الساعات 24 الأخيرة. أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم صرف شريحة مالية بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية MFA، وذلك كجزء من الحزمة الإجمالية البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري. وتعد هذه الدفعة الثانية من أصل 3 دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة القاهرة في تلبية احتياجاتها التمويلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجاري بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي. وأكدت المفوضية أن مصر استوفت الشروط اللازمة للحصول على هذه الشريحة، بما في ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الحفاظ على مسار برنامج صندوق النقد الدولي. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية قصفت سفينة شحن في ميناء ميكولايف الأوكراني أثناء عملية التحميل. وأضافت الوزارة أن السفينة كانت تحمل شحنة عسكرية وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المسلحة تواصل تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، واستهدفت منشآت بنية تحتية عسكرية في 3 موانئ أوكرانية. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام. وتعالوا دلوقتي نتكلم على موضوع 24/7 اللي انا قلت لكم عليه الساعه اللي فاتت. النهارده هو 24/7، ده تاريخ النهارده، تمام؟ اللي ما خدش باله اديني قلت لك اهو. فالرقم ده ليه علاقه في المجمل، ودايما يعني هو راسخ في الاذهان ان ده حاجه ليها علاقه بالرعايه الصحيه، مستشفيات، ربنا يكفينا ويفيكم الشر، صيدليات الى اخره. ولكن مش لازم الموضوع يروح في الحته دي، احنا هناخد الموضوع في حته انعم والطف شويه، الرعايه الصحيه والذاتيه لنفسنا. بمعنى اصح كده وبالبلدي خلينا نقول يعني بشكل ابسط بكتير من غير ما نعقدها، ان انت تاخد بالك من نفسك، ان انت تاخدي بالك من نفسك بكل الاشكال بقى، صحيا، نفسيا، ظاهريا، داخليا، مهنيا، عاطفيا، كل حاجة فيها ايا لازم تاخد بالك من نفسك. لان ساعات كتير بنكتشف بعد فترة من العمر والتجارب ان محدش هياخد باله مننا، فاحنا لازم ايه، الله ينور عليكم، ناخد بالنا من نفسنا. السؤال المطلوب منكم النهاردة عشان نصحصح كده مع بعض ونعمل كده ايه حلقة حلوة في الويك اند، ان احنا نتكلم على الموضوع ده شوية. امتى اخر مرة حسيت ان انت او حسيت ان انتي خدتوا بالكوا من نفسكم، قدمتوا لنفسكم اي نوع من انواع الرعاية او العناية؟ امتى اخر مرة اعتنيتي بنفسك؟ فكري كده. طبعا في سامع سامع دلوقتي كذا حد يقول والله ما فاكره يا وائل مثلا، في حد يقول يا وائل انا نسيت الحكايه دي من زمان مثلا، في حد لا واخد باله من نفسه يقول والله من اسبوع، من يومين، من شهر. عموما هستنى تبعتولي امتى اخر مره خدتوا بالكوا من نفسكم، دلعتوا نفسكم. ولما بتاخدوا بالكم من نفسكم في الغالب او بتدلعوا نفسكم بتعملوا ايه؟ في ناس بتسافر، عندها القدرة ان هي تسافر في اي وقت هي تحبه، او لما تحب تدلع نفسها تسافر. في ناس تشتري حاجة جديدة، في ناس تطلع على البحر، في ناس يعني ايا كان بقى ازاي بتعملوها، وامتى اخر مرة اعتنيتوا بنفسكم؟ الاسم اسس على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب. شريك كاسيت جاهزين؟ يلا بينا نروح لخمسة وتسعين.
1: أول حب وآخر حب وده بالقلب في شو،
0: عامر منيب،
1: قام قلبي وحس
0: أول حب
1: وبس.

0: تخيلوا، مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير وعقب درست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايج الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: الساعة دلوقتي هي 6:28 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.
0: ليلة استثنائية تانية بتجمع ما بين الطرب والغناء الشعبي في ليلة واحدة، ليلة تانية استثنائية الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على حفلة بتجمع ما بين حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء. متهيالي كده وضحت لما بقول لكم بتجمع ما بين الطرب والغناء الشعبي كلهم في حفل واحد. من أول دقيقة لحد آخر أغنية هتستمتعوا بأجواء حماسية وترفيه وتجربة موسيقية لا تنسى. الحفلة هتكون في مركز دبي العالمي للتجارة، قاعة المعارض رقم 8. الحفلة من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف والراعي الإعلامي العربية 99.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

تعالوا بقى اسمعكم اغنيه من البوم تامر عاشور الجديد اسمها جدع. جدع خسرت اكتر قلب كان مع الجدع.

0: Sound Design. من تاني راجعين مكملين مع بعض فريواي، وبمسي بالخير على كل الناس الجميله اللي بعتت مسي بدري جدا، معلش سامحوني يعني اتاخرت شويه في الرد. عايشه، سهى، محمد، ايهاب، مازن، وفي رقم اخر 471، مساء الورد والفل. بالنسبه بقى على الموضوع اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو موضوع انك تدلع نفسك، انك تاخد بالك من نفسك، ان انت تعملي حاجه ترفهي بيها عن نفسك. كل واحد ليه طريقه، ولكن لازم نعملها من وقت للتاني. فقلت لكم ابعتوا لي على 404 او من الابلكيشن ازاي بتعملوا الحكايه دي، وامتى اخر مره عملتوها، امتى اخر مره كده حسيتوا ان انتوا ايه نعنشتوا وبعبشتوا كده نفسكوا ودلعتوا نفسكوا، وعملتوها بايه؟ اشتريتوا حاجه، سافرتوا مكان، اتفرجتوا على فيلم بتحبوه. يعني كل واحد ليه طريقته، وكل واحد حسب موده ومزاجه. مروة الغندور مثلا بعتها بتقول انا بدلع نفسي باستمرار. بس كده خلاص خلصت الرسالة، انتوا مستنيين حاجة تانية؟ الرسالة كاملة يعني واضحة. مروة يا مروة، ده مش امتحان اكمل، انا عايز تفاصيل. يا اما تردي على التليفون عشان حاولت اكلمك انت ما رديتيش، يا اما تبعتولي رسائل عشان يعني ايه نوضح والكل يستفيد. يا جماعه احنا بنعمل ايه عشان نرفه عن نفسنا؟ فده مش امتحان اكمل، عايزين جمل كامله، حاله واضحه، عشان نطلع كلنا مستفيدين ازاي ممكن، سواء بحاجات كبيره او صغيره، بسيطه او معقده، ان احنا ندلع نفسنا، لان احنا نستاهل. صح. وانا عن نفسي من النهارده هدلعني.
1: احنا في دنيا فارغة.

0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: اثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: إلى محبي تخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 75% على جميع القطع خلال التخفيضات الحصرية الفورية لدى كريتن بارل فقط في مول الإمارات من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل من خلال مسارات مختلفة بيأخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع.
2: المبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاص والبرحي والخنيزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات.
3: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صورا كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية، وهنأ سموه أبنائه الطلبة وأسرهم ومعلميهم بهذا التفوق والتميز متمنيا لهم التوفيق في مواصلة النجاح في مسيرتهم التعليمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مضيفة أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، ولم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. أكدت الحكومة البريطانية أن لندن على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا ستتحمل المسؤولية عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. استقال الرئيس البنغلاديشي محمد شهاب الدين الذي تم تعيينه إبان حكم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة في منتصف ولايته، وذلك بعد سنوات من الاضطراب السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ذكر مسؤولون اليوم أن الفيضانات في ولاية أسام شمال الشرق الهند أودت بحياة 50 شخصا على الأقل وأدت إلى نزوح 700,000 بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة تسببت في فيضان نهر براهما بوترا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات.

مقولة دايما بنسمعها بتقول ما تفتيش، ما تقعد كده تتكلم مع حد ويحس ان انت مش فاهم في اللي بتتكلم فيه يقولك الله يرضى عليك لو سمحت ما تفتيش. دلوقتي بجد ما تفتيش، عشان لو فتيت بأي كلام ممكن الموضوع يوديك في حتة تانية خالص وتدفع مبلغ لطيف خالص. تفاصيل اكتر عشان تفهموا الموضوع، وكل التفاصيل هتكون معايا في اللينك اللي جاي.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقيين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت أعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: الساعة دلوقتي 7:22 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

في جملة درجة زي ما قلت لكم بنقولها عن موضوع الفتي اللي هو يقولك ايه ما تفتيش. جملة بنقولها دايما لما بنحس ان اللي قدامنا عمال بيتكلم في موضوع هو مش عارف ابعاده كويس او مش فاهم فيه كويس او مش ملم بتفاصيله بشكل يعني كامل. دلوقتي خلينا نتكلم بشكل اكتر دقة على موضوع الافتاء، وتحديدا اكتر على مجلس الامارات للافتاء الشرعي اللي للأسف رصد مجموعة من الحسابات الالكترونية بتخالف نظام ترخيص وتصريح الفتاوي الخاص. وبيقول لكل الناس اللي هي بتعمل الحكاية دي ان هم يتوقفوا تماما عن موضوع اصدار الفتاوي ونشر اي محتوى افتائي من غير الحصول على ترخيص او تصريح لازم، حتى لو الشخص ده دارس عارف جدا اللي بيقوله، بيقول كلام صح 100% فيما يخص الشرع. هنا نقف، لازم حضرتك يكون معاك تصريح عشان تطلع على العلن او في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة او اي حساب الكتروني وتقول الكلام ده. حاجة كمان مهمة جدا بتقول ان هيكون في غرامة للحسابات المخالفة بتوصل ل200,000 درهم، وهيتضاعف المبلغ في حال تكرار المخالفة. فأعتقد كلنا في غنى عن هذا، سيبوا الإفتاء لأهله. حضرتك عاوز يكون ليك نشاط في المجال ده لازم تاخد التصريح والترخيص المناسب.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

في أصوات كده لما بنسمعها بترجعنا للأيام الجميلة بتاعت زمان، ورشا رزق واحدة منها. رشا رزق هيكون ليها حفلة يوم 1 أغسطس في بيت دهيت دي اكس بي. دلوقتي ممكن تخش وتحجز التذاكر عن طريق platinumlast.net.

دلوقتي بنكون وصلنا لختام فريوي النهاردة. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. إن شاء الله نرجع نتقابل على خير في بداية الأسبوع يوم الاثنين في نفس التوقيت على هواء 99 العربية. ودلوقتي أقول لكم have a nice weekend وتصبحوا على ألف خير.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل من خلال مسارات مختلفة بيأخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع.
2: المبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية.

0: منها الخلاص والبرحي والخنيزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات.
1: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية، للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صورا كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة: سررت باستقبال أبناء طلبة الثانوية المتفوقين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة. ترامب يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب الإيرانية.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة، وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية. وقال سموه: سررت باستقبال أبناء طلبة الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2025-2026، أهنئهم بهذا التميز وأتمنى لهم دوام التوفيق، وأشيد بدور أسرهم وجهود معلميهم في دعمهم وتوفير بيئة محفزة لهم على التفوق. مواصلة تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها سيبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها نحو المستقبل. من قلب فعالية تجمع التراث بالزراعة والابتكار، يواصل دبي للرطب في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة تحتفي بالنخلة ومكانتها في المجتمع الإماراتي، بمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات والمتخصصين في قطاع الرطب والتمور. إسراء بدر محلل مايكروبيولوجي أول في بلدية دبي تحدثت لمركز أخبار ARN عن المشاركة في معرض دبي للرطب.
4: نحن اليوم في معرض دبي للرطب مشاركين بمختبر دبي الذكي المتنقل، نفحص عينات الرطب المشاركين في الأشواط، نتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية والفطريات، بالإضافة نوعي زوار خدمات مختبر دبي المركزي من الفحوصات الكيميائية، نتأكد أن الرطب والمنتجات الغذائية خالية من المركبات الكيميائية ومن المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى البكتيريا والفطريات.
2: شبكة ARN.
3: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مضيفة أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أما في الأردن فأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات السلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، ولم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه لا يعتقد أن الصين أو روسيا تشاركان في الصراع الإيراني الدائر، لكنه حذر من أن تدخلهما سيكون له عواقب وخيمة عليهما. وكتب على موقع تروث سوشيال: أكد لي الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال اجتماعنا الأخير في بكين أنه لن يقدم أو يبيع أسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت أي ظرف من الظروف، وهذا يشمل الشركات الصينية. وأضاف ترامب أن تزويد طهران بالأسلحة ليس في مصلحة بكين أو موسكو. أكدت الحكومة البريطانية أن لندن على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا ستتحمل المسؤولية عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، محذرا من أن هذه الهجمات والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات الإقليمية. وفي بيان نسب اليوم للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أوضح أن الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي على السفن التجارية ينذر بتوسيع دائرة التصعيد الحالي، ومن شأنه أن يدفع اليمن إلى الانخراط بشكل أعمق في الصراع الإقليمي. واعتبر الأمين العام أي تصعيد جديد في اليمن من شأنه أن يقوض فرص إحلال السلام، وسيفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الخطيرة داخل المنطقة وخارجها. قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص، فيما ذكرت المصادر ذاتها أن أفرادا من الطاقم الطبي تعرضوا للاعتداء خلال العملية. وأعلن في وقت سابق عن مقتل فلسطيني واحد على الأقل وإصابة 7 في حملات استهداف من المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي ثان في هجوم بلدة تل، والقتيلان أحدهما ضابط والآخر جندي. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لشن هجمات مكثفة على الضفة الغربية لمكافحة الإرهاب بحسب تعبيره. وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات بتعزيز القوات في جميع أنحاء الضفة الغربية بعد الهجمات التي وقعت في الساعات 24 الماضية. استقال الرئيس البنغلاديشي محمد شهاب الدين الذي تم تعيينه إبان حكم رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة في منتصف ولايته، وذلك بعد سنوات من الاضطراب السياسي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. في ختام هذه النشرة، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقا صباحا وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلات السرعة. ختام النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

0: خطط لعطلة عائلية أو رحلة عمل أو زفاف في وجهة مميزة أو رحلة الأحلام، اكتشف العالم مع ديستينو. بخبرة لأكثر من 25 عاماً وفروع في الإمارات ومصر، نصمم تجارب سفر استثنائية تناسب احتياجاتك، من حجوزات الطيران والفنادق والتأشيرات والجولات السياحية إلى سفريات الشركات والمؤتمرات. ديستينو تو توريزم، اختبر متعة السفر على طريقة ديستينو. اتصلوا على 052-137-9925.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم.
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه قولي ليه مكشر ليه من ده
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99 حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666 العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب جولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.

متفوتة على الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل من خلال مسارات مختلفة بيأخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع.
2: المبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، منها الأخلاص والبرحي والأخليزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات.
3: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صورا كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة: تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية. حمدان بن زايد يستقبل وفدا من مجلس الأمن السبراني. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية.

0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة، وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية. وقال سموه: سررت باستقبال أبنائي طلبة الثانوية المتفوقين، أهنئهم بهذا التميز وأتمنى لهم دوام التوفيق، وأشيد بدور أسرهم وجهود معلميهم في دعمهم وتوفير بيئة محفزة لهم على التفوق. مواصلة تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها سيبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها نحو المستقبل. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من مجلس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس المجلس في قصر النخيل بأبو ظبي بحضور الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان. وطلع سموه خلال اللقاء على مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية التي تمتد إلى منطقة الظفرة، مشيدا بها هذه الخطوة التي تعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة. واطلع سموه على مستجدات الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني، إضافة إلى خطط المجلس لتوسيع نطاق برنامج تعزيز الأعمال والابتكار ضمن منظومة الأمن السبراني سايبر E71 ليشمل رعاية الأفكار المبتكرة لطلاب المدارس والمؤسسات الجامعية ورواد الأعمال في منطقة الظفرة. وصل دبي للرطب فعاليات نسخته الثالثة في قلعة الرمال وسط حضور رسمي وجماهيري واسع ومشاركة لافتة من أهل النخل والمهتمين بقطاع الرطب والتمور. سعادة عبد الله حمدان بن دلموش الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تحدث لمركز الأخبار عن معرض دبي للرطب.
2: دبي للرطب انطلق قبل سنتين، هاي السنة الثالثة الحمد لله النسخة لاقت أعتقد أن النجاح مثل باقي النسخ. نحن قلنا هالكلام قبل ونقول نحن الحمد لله بفضل الله نجحنا قبل لنبدأ، لأن توجهنا كان الجمهور، نظامنا كان بسيط، شروطنا كانت مبسطة، ونوصل للناس مو بالناس توصل لنا. الفعالية ترتكز على مشاركة الناس في مسابقة الرطب، ونحن بسطنا الموضوع بحيث أن يكون بسيط جدا، كل حد يقدر يوصل وبسلاسة أكثر من باقي المكانات، لأن المجتمع كان مستهدف أكثر من أصحاب المزارع، التركيز كان اجتماعي ليس تجاري. فهذا الحمد لله بعد أعطانا فرصة أكبر أن نتميز، لأن ما أخذنا الشروط والمعايير اللي كانوا يأخذونها باقي الاشتراطات. فأعتقد أن نجاحنا كان لهالجانب، لأن نحن اتجهنا أصحاب المزارع يمكن يعادلون 1% من سكان الدولة وغير المزارع 99%، فنحن اتجهنا إلى 99% مع 1% أصبحنا اتجهنا للجمهور بنسبة 100%، وهذا اللي عطى الفارق.
1: كما تحدثت لمركز الأخبار من قلب فعالية دبي للرطب إسراء بدر محلل مايكروبيولوجي أول في بلدية دبي.
3: نحن اليوم في معرض دبي للرطب مشاركين بمختبر دبي الذكي المتنقل، نفحص عينات الرطب المشاركين في الأشواط، نتأكد من خلوها من الملوثات البكتيرية والفطريات، بالإضافة نوعي زوار خدمات مختبر دبي المركزي من الفحوصات الكيميائية، نتأكد أن الرطب والمنتجات الغذائية خالية من المركبات الكيميائية ومن المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى البكتيريا والفطريات.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم 7 صواريخ و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، ولم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين وروسيا في حرب إيران، مشيرا إلى أنه تلقى تعهدات من رئيسي البلدين بعدم تزويد طهران بأي أسلحة، ومحذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ خطوة كهذه سيكون أمرا سيئا للغاية للبلدين. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، محذرا من أن هذه الهجمات والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات الإقليمية. وفي بيان نسب اليوم للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجريكا، أوضح أن الهجوم الذي تبنته جماعة الحوثي على السفن التجارية ينذر بتوسيع دائرة التصعيد الحالي، ومن شأنه أن يدفع اليمن إلى الانخراط بشكل أعمق في الصراع الإقليمي. واعتبر الأمين العام أي تصعيد جديد في اليمن من شأنه أن يقوض فرص إحلال السلام، وسيفاقم التداعيات الاقتصادية والإنسانية والبيئية الخطيرة داخل المنطقة وخارجها. إلى الشأن الفلسطيني، قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى نابلس التخصصي في الضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع إصابات واحتجاز عدد من الأشخاص، فيما ذكرت المصادر ذاتها أن أفرادا من الطاقم الطبي تعرضوا للاعتداء خلال العملية. ختام النشرة بهذا الخبر، أسهمت مؤسسة زايد الخير بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية والمفوضية الروسية لحقوق الطفل في إعادة لم شمل أسرة روسية بعد أن مكنت 4 أطفال من العودة إلى رعاية والدتهم بعد أكثر من 4 أشهر من الانفصال، في مبادرة إنسانية تعكس نهج دولة الإمارات في دعم الأسر وتعزيز استقرارها. وتعود تفاصيل المبادرة عندما أطلعت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل ماريا لوفوفا بيلفا سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية على الحالة الإنسانية للمواطنة الروسية إيرينا التي كانت تعيل أبنائها 4 بمفردها في ظل غياب أي دعم عائلي. وقد نسقت بعثة الدولة في موسكو مع مؤسسة زايد الخير والمفوضية الروسية لحقوق الطفل لدراسة الحالة ووضع خطة دعم متكاملة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى مليون كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صوت بلا صورة.
1: برنامج الجاهزية الوطنية غطاريف برنامج يعزز من جاهزية الشباب الإماراتي لاستعدادهم للمستقبل من خلال مسارات مختلفة بياخذها الشاب على مدى 11 شهر تحاكي الاحتياجات المستقبلية في العالم المتسارع.
2: المبادرة تعتمد على أجود أنواع الرطب المحلي من مزارعنا الوطنية، ومنها الأخلاص والبرحي والخليزي، لأننا نحرص أن الخير اللي يوصل للأسر في دبي يكون من أفضل إنتاج مزارع الإمارات.
3: طور المركز الوطني للأرصاد تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة ودقة صور الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الأرصاد الجوية للاستفادة من مزايا كل من الأقمار الاصطناعية الثابتة التي توفر صورا كل 15 دقيقة ولكن بدقة مكانية أقل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أوائل طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026 على مستوى الدولة، وعددا من المعلمين المتميزين والكوادر والقيادات التربوية والتعليمية. وقال سموه: سررت باستقبال أبناء طلبة الثانوية المتفوقين، أهنئهم بهذا التميز وأتمنى لهم دوام التوفيق، وأشيد بدور أسرهم وجهود معلميهم في دعمهم وتوفير بيئة محفزة لهم على التفوق. مواصلة تعزيز المنظومة التعليمية وتطويرها سيبقى ركيزة أساسية في مسيرة تنمية دولة الإمارات وتقدمها نحو المستقبل. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وفدا من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات برئاسة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس المجلس في قصر النخيل بأبوظبي. واطلع سموه خلال اللقاء على مواقع مراكز البيانات الرديفة للسحابة الوطنية التي تمتد إلى منطقة الظفرة، مشيدا بهذه الخطوة التي تعزز جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأوكراني

0: الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم الثلاثاء في خضم مسعى جديد لإنهاء الحرب مع روسيا. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة الصين وروسيا في حرب إيران، مشيرا إلى أنه تلقى تعهدات من رئيسي البلدين بعدم تزويد طهران بأية أسلحة، ومحذرا في الوقت ذاته من أن اتخاذ خطوة كهذه سيكون أمرا سيئا للغاية للبلدين. تعتزم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يهدف إلى تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أكدت الحكومة البريطانية أن لندن على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا ستتحمل المسؤولية عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها. أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، محذرا من أن هذه الهجمات والتهديدات المتجددة للملاحة البحرية قد تؤدي إلى تصعيد إضافي للتوترات الإقليمية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم عن سلسلة إجراءات أمنية وتوسعية في الضفة الغربية المحتلة تشمل إقامة بؤر استيطانية جديدة وتسريع شرعنة أخرى، وذلك في عقاب مواجهات جديدة أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين و2 من قوات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم توقيف 16 مطلوبا وضبط كمية من المواد المخدرة والقنابل اليدوية والأسلحة والذخائر خلال حملة أمنية واسعة في محافظة ريف دمشق. ختاما، بلغت إصابات الحصبة في الولايات المتحدة 2318 إصابة مؤكدة هذا العام حتى اليوم، متجاوزة بذلك إجمالي حالات العام الماضي. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الحالات بلغت أعلى مستوى منذ عام 1991. ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
1: الأخبار من شبكة ARN.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: بودكاست استكانة.
1: دكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي الحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيباني، حياك الله معنا. شو الشيء اللي خلاك تصرين بأن الباقين ما كملوا في هالدرب لكن بشرى أصرت أن هي تكمل؟
2: يعني يوم تخرجت نعطيت فرصتين، فرصة في مجالي، فرصة خارج يعني نطاق مجالي، لكن هي فرصة قيادية أكبر. قلت 6 سنين من عمري وست سنين صرفت اليوم علي دولة الإمارات أني أنا أدرس الماجستير ودرست الدكتوراه في جامعة خليفة، فكنت مصر أنا اليوم أرد له جزء بسيط من جميل دولة الإمارات علي.
1: أول لحظة حسيتي فيها أن التقنية هي شغفك الحقيقي؟
2: في أول كمبيوتر شرالنا يا الوالد هايك الأيام.
1: بشرى الطالبة الصغيرة كانت تتخيل أنها هي بتوصل اللي أنت وصلتي اليوم؟
2: أبدا ما توقعت.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني. قريباً.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى شركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للخامس والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 75% على جميع القطع خلال التخفيضات الحصرية الفورية لدى كريت أند بارل فقط في مول الإمارات من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

إرسال أموالك إلى الخارج لازم يكون أخف على جيبك. مع تطبيق كوتشات حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

لازم يكون أخف على جيبك. ما تساعد بيك أموالك إلى الخارج. حول أموالك محلياً أو دولياً بأسعار صرف تنافسية بكل سهولة وأمان. حمل تطبيق كوتشات اليوم.